0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة من سورة الأحزاب للقارئ الشيخ مكاوي محمود محمد الصنباطي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، تفويض الأمر إلى الله وحسن الظن بالله وانتظار الفرج من الله من صفات العارفين بالله. أهل الهدى والرضا والنور والإيمان يعلمون علم اليقين بأن الله عز وجل أرحم الراحمين، وهو أرحم بالعبد من أمه التي ولدته. إن رحمة الله عز وجل تجعل أهل الإيمان يعلمون أن كل ما يقضي به الله خير ومصلحة للعبد. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن: إن أمر المؤمن كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك شفاء لكل مريض وفرحة لكل محزون. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبصحبة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، والذي يبدأ الترتيل من أول سورة إبراهيم.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را،

حميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد

آياتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد

ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز.

حيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم

تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل

الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار

رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء

باب بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين

قريب. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين.

ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال رب

يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم

إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين.

ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وأن عذابي هو العذاب الأليم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم.

تمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون

وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين

إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم

0: يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله العظيم.
1: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى ترتيل قرآني مبارك برواية حفص عن عاصم للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. رتل علينا من أول سورة إبراهيم وحتى ختام سورة الحجر بمشيئة الله عز وجل. سوف نستمع إلى الفقرة التالية من المصحف المرتل في السادسة من صباح هذا اليوم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. اللهم إني أسألك يا حي صفة ذاتك ويا محيي صفة أفعالك وما بالذات لا يفوت وما بالفعل يحيا ويموت. يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، وبهذا حميتنا من الضر، لأن الإنسان كم يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك يا رب ولا تقال إلا لك. حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، ورحم الله فضيلة الأستاذ الشيخ محمد متولي الشعراوي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، من مأثورات الحكم: من ملأ قلبه من الرضا بالقدر ملأ الله صدره غنى وأمنا وقناعة، وفرغ قلبه لمحبته وللإنابة إليه وحسن التوكل عليه. ومتى رضي العبد المؤمن بالله عز وجل وكيلا وجد إلى كل خير سبيلا. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته لنا رشدا. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نستمع إلى تلاوة مباركة من سورة القصص للقارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي.

استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى تلاوة مباركة من سورة القصص للقارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 4:04 من بعد منتصف الليل قبيل الفجر. إخوة الإيمان والإسلام، بمشيئة الله عز وجل بعد قليل سوف تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام، وذلك لإذاعة صلاة الفجر على الهواء من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة في فجر هذا اليوم. بمشيئة الله سوف نستمع إلى تلاوة مباركة للقارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني، وإلى ابتهالات للمبتهل الشيخ محمد عبد الرؤوف السهاجي، وسوف ينقل لنا صلاة الفجر من أسرة المذيعين الزميل فؤاد حسان، ومعه من أسرة التخطيط الديني الزميل مدحت أحمد حمودة. أما صلاة الفجر فيؤذن بها حسب توقيت القاهرة في 5:59. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قدم الشيخ سيد عطية ندى وبطانته هذه التواشيح الدينية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، الآن تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام، وذلك لإذاعة صلاة الفجر على الهواء من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة.
1: كي ترى حدثا جليلا مفيا في الموعد.

0: دنيا أفاقت من ثبات كي ترى.
1: ابتهالات دينية استمعنا إليها من الشيخ إبراهيم الإسكندراني. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجات البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من الجامع الأزهر الشريف. الميكروفون الآن بصحبة الزميل فؤاد حسان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. الحمد لله الواحد المعبود، أكرم الوجود بمولد خير مولود. الحمد لله الذي أضاء الكون بنور سيد المرسلين، الذي خرج إلى الدنيا ساجدا لله الواحد المعبود. فالحمد لله الذي من علينا بالإسلام واصطفى لنا نبينا محمدًا خير الأنام، فأزال به الجهل وأضاء به الظلام، صلى الله تعالى عليه أطيب صلاة وأزكى سلام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله. تجلى مولد الهادي وعمت بشائره البوادي والقصابا، وأزدت للبرية بنت وهب يدا بيضاء طوقت الرقابا. لقد وضعته وهاجا منيرا كما تلد السماوات الشهابا، فقام على سماء البيت نورا يضيء جبال مكة والنقابا. وضاعت يثرب الفيحاء مسكا وفاح القاع أرجاء وطابا. أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا، فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا. فاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليك يا سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكانٍ من أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم تحيةً من عند الله مباركةً طيبة في مستهلِّ هذا اللقاء المبارك، حيث ننقل لكم على الهواء مباشرةً صلاة الفجر عبر موجات الإذاعة المصرية، وننقلها من هنا من الجامع الأزهر الشريف قلعة العلم والعلماء. نحييكم مستمعين الأكارم في فجر يوم جديد من أيام شهر ربيع الأول، ربيع الأنوار. لما لا إخوة الإيمان؟ فهو شهر ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم. كلما هلت ذكرى المصطفى تدفق الخاطر بكل حديث عذب وعاطر، وجاش الفؤاد بالحب والوداد، ونسيت النفس همومها، وأغفلت الروح غمومها لذكرى المصطفى صلى الله عليه وسلم. لما لا إخوة الإيمان؟ فهو سيدنا وحبيبنا، هو خير الورى وأفضل من وطئ الثرى. كان بين المرسلين علما وبين الناس معلما، هو قدوة المفلحين، قال عنه رب العالمين: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلى عليك الله يا علم الهدى، واستبشرت بقدومك الأيام، هتفت لك الأرواح من أشواقها وزينت بحديثك الأقلام. فما أجمل مستمعينا الكرام أن نعيش يوما مع الحبيب صلى الله عليه وسلم، نقتدي به في كل شيء، في كل ما يقول ويفعل صلى الله عليه وسلم، وأن نتبع هديه وأن نسير على سنته. فهو سيدنا وحبيبنا وشفيعنا، رسول الإنسانية والسلام والإسلام، عليه أفضل صلاة وأزكى سلام. اختصه المولى تبارك وتعالى بالشفاعة وأعطاه الكوثر. سيدي يا رسول الله، لقد علمت اللسان الذكر، وعلمت القلوب الشكر، وعلمت الجسد الصبر، وعلمت النفس الطهر، بعثت بالرسالة وحكمت بالعدالة، وعلمت من الجهالة وهديت من الضلالة. فما أعظمك من نبي حبيبا ومحبوبا، رسول الحب في ذكراك قربي، وتحت لواك أطواق النجاة، عليك صلوات ربي ما تجلى ضياء واعتلى صوت الهذات. مستمعين الكرام، ويتصل حديث ذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم، معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم الخالدة. وحسبنا في هذه الذكرى الكريمة أن ندرك من خلال النظر في آيات القرآن الكريم أن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لإصلاح الناس في معاشهم ومعادهم وإسعادهم في دنياهم وأخراهم. فعلينا مستمعين الكرام أن نعود إلى قراءة القرآن الكريم قراءة متأنية، قراءة تأخذ بالألباب وتستحوذ على العقول والقلوب فتخشع له الأرواح. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون. نبدأ مستمعينا هذا اللقاء بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات سورة الزمر، نستمع إليها من فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني، بدءا من الآية 32 من هذه السورة الكريمة.
3: أعوذ بالله من الشيطان.

قل حسبي الله.

حقه. فمن اهتدى فلنفسه

0: صدق الله العظيم.
1: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. هكذا مستمعينا الكرام استمعنا واستمتعنا بهذه التلاوة العطرة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة الزمر، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني في مستهل هذا اللقاء المبارك، لقاء الفجر، والذي ننقله على حضراتكم من هنا من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. مستمعينا الكرام، أوجب المولى تبارك وتعالى علينا محبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وربط محبته تبارك وتعالى بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحب رسول الله هو دليلنا إلى الله تعالى، فرسولنا صلى الله عليه وسلم أحبه كل شيء في الوجود، أحبه الصحابة حبا وصل بهم إلى أعلى درجات الإيمان، أحبه الحجر والشجر والجماد، أحبه الجزع وجبل أحد، أحبه الحصى وسلم عليه، فكيف لا يحبه الإنسان؟ سيدي يا رسول الله، إذن لنا أن نكون في معيتك وفي رحاب هديك، نستزيد من هذا الحب ليكون لنا رصيدا عند المولى تبارك وتعالى القائل: قل إن كنتم تحبون الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فنسأل المولى تبارك وتعالى أن يجعلنا من محبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى يأذن الله بميلاد فجر يوم جديد، نبقى مع هذه الابتهالات يقدمها المبتهل الشيخ محمد

0: الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، إخوة الإيمان، فقد أذن بصلاة الفجر هنا في الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، وقد رفع الأذان المبتهل الشيخ محمد عبد الرؤوف السوهاجي، والذي قدم قبله فاصلا من المدائح النبوية، حيث ننقل لكم صلاة الفجر مستمعينا الكرام عبر موجات الإذاعة المصرية. وعلى الفور قام الحاضرون هنا، إخوة الإيمان، لأداء ركعتي السنة مهتدين ومقتدين بالحبيب صلى الله عليه وسلم، الذي قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. إخوة الإيمان، الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث جميل رقيق رقراق، حديث طويل لا حد لمنتهاه. لقد أنجبت الأمة على طول تاريخها رجالا يظل التاريخ يقف أمام سيرهم وقفة إعزاز وإجلال وإكبار، وعلى رأس هذه الأمة قدوتنا الأعظم وأسوتنا ومعلمنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، الطاهر المطهر الذي فاضت طهارته على العالمين، فهو الأسوة والقدوة والمثل الأعلى. فما أحوج الأمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى هذا المثل الأعلى، إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم في زمن قلت فيه القدوات. وقد أنشد الشاعر في حق الحبيب صلى الله عليه وسلم فقال: رباك ربك جل من رباك، ورعاك في كنف الهدى وحماك، سبحانه أعطاك فيض فضائل لم يعطها في العالمين سواك، سواك في خلق عظيم وارتقى فيك الجمال فجل من سواك، سبحانه أعطاك خير رسالة للعالمين بها نشرت هداك، وحباك في يوم الحساب شفاعة محمودة ما نالها إلاك. الله أرسلكم إلينا رحمة ما ضل من تبعت خطاه خطاك. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله في شهر مولدك الأغر. مستمعين الكرام، فرغ الحاضرون هنا في الجامع الأزهر الشريف من أداء ركعتي السنة، وجلسوا يستمعون خاشعين منصتين إلى هذه التلاوة القصيرة التي يقام بعدها للصلاة، والتي يؤمنا فيها فضيلة القارئ الشيخ محمد علاء الدين سباعي من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. أما الآن فنبقى مع فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني.
1: أعوذ بالله.

محمد رسول الله.

0: تراصوا اعتدلوا حاذوا بين المناكب سدوا الخلل. إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر, الله أكبر.

0: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هكذا مستمعينا الكرام، قضيت على خير صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى، والتي نقلناها على حضراتكم من هنا من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. أمنا في الصلاة فضيلة القارئ الشيخ محمد علاء الدين السباعي من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. كان معنا قارئا القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني، ومبتهلا المبتهل الشيخ محمد عبد الرؤوف السوهاجي. نقل لكم هذه الإذاعة الخارجية مهندس الصوت حسن صفوت وحسن سيد أحمد، وكان معنا من كنترول الإذاعة مهندس سامي سليم لبيب عبد الهادي أحمد إمام، ومن مستر الإذاعة الخارجية أحمد صبيح وعماد مدني. سعدت بصحبة الزميل مدحت أحمد حمودة من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة. أخيرا مستمعينا، تقبلوا تحياتي فؤاد حسان حتى يضمنا لقاء جديد. لكم التحية، والميكروفون يعود إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، يوم الأربعاء الموافق للسادس من ربيع الأول عام 1448 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي توافق 19 من شهر أغسطس من عام 2026 من الميلاد. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده. نسألك يا ربنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين.
2: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نستمع إلى تلاوة مباركة من سورة العنكبوت للقارئ الشيخ عبد العاطي ناصف

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة من سورة العنكبوت للقارئ الشيخ عبد العاطي ناصف، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، سعدت بصحبتكم، وأترككم الآن بصحبة زميلي الدكتور وليد محمود الحسيني من أسرة المذيعين.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعدتم طوال الساعات الماضية بصحبة زميلي عبد الجواد شندي من أسرة المذيعين، وأسعد بصحبة حضراتكم حتى الثامنة، معي من هندسة الهواء الزميل إبراهيم الغريب، سائلا الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بكل ما نقدمه لحضراتكم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القناة.

نسألك أن ترحم من رحلوا عن دنيانا، اللهم آنس وحدتهم، وأنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور، وارحمنا إذا ما صرنا إلى ما صاروا إليه، ونسألك مغفرة للذنوب والزلات. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك، وأفقر عبادك إليك، ولا تجعل يا رب رزقنا بيد أحد سواك. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نوجه عنات حضراتكم إلى أن شمس القاهرة ستشرق بإذن ربها في 6:24، فما زال أمامكم إخوة الإيمان وقت كاف لمن لم يصلي صلاة الصبح، فقوموا وانهضوا بصلاتكم قبل طلوع الشمس. تقبل الله منا ومنكم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ سلامة الريدي.

0: إن الحكمة من ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم في ميلاده أن يكون يتيما، أن يعرف قدر اليتيم فلا يساء إليه. وليس اليتيم الذي قد مات والداه وخلفاه ذليلا، إن اليتيم الذي تجد له أما تخلت أو أبا مشغولا. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله في ذكرى مولدك وفي كل وقت وحين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، 10 دقائق نقضيها مع القارئ الطبيب أحمد نعينع يتلو من سورة آل عمران.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الطبيب أحمد أحمد نعينع من سورة آل عمران.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

سبحان الدائم الذي لا يزول، الباقي الذي لا يتغير. يسبحه الريح بخفقانه، والشجر بأغصانه، والروض بغدرانه، والبحر بحيتانه، والزهر بألوانه، والطير بأشجانه. كل يسبح بغريب لغته ولسانه. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. سبحانه.

يا من ألوذ به وأعلم أنه أدنى إلي من الوريد وأقرب، يا كاشفا كرب العباد وهاديا سبل الرشاد وعادما ما أكتب، عد بي إليك فإن عفوك واسع، وامن علي بتوبة لا تذهب، فإذا رضيت فإنني لك شاكر، فلديك أغلى ما رجوت وأطلب. سبحان

معية الله العامة لعباده في قوله جل وعلا: وهو معكم أينما كنتم، تعني الإحاطة بعباده علما وقدرة واطلاعا ومراقبة، ومعيته الخاصة إنما هي لأحبابه وأوليائه في قوله تعالى: إني معكما أسمع وأرى، وهي تعني النصرة والتأييد والتوفيق والرعاية والكفاية. وذكر الله للقرب والمعية لا ينفي العلو والفوقية، فإن الله تعالى هو العلي في دنوه، القريب في علوه، إليه يصعد الكلم الطيب، وهو القاهر فوق عباده، فلا تعارض بين قربه من خلقه وعلوه سبحانه. تسابيح. الهندسة الإذاعية: محمد حسين عيد. إعداد: منى عثمان. تقديم: شحات العرابي.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، إن ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن كشخص عادي، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج الناس من ظلمات الجهالة إلى نور العبودية. هو الذي دل الناس على ربهم وعلى رسولهم، مولد النور الذي محى الظلام، مولد الحب الذي أزال الكراهية من النفوس. مولد الرسول صلى الله عليه وسلم من أعظم الذكريات التي يتنافس فيها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها. مقامك يا رسول الله عال، يعز الحرف أن يصف المقام. بعثت إلى الأنام وكنت فيهم كبدر تم وانتظم انتظاما. تركت الإرث أنوارا وعلما وأخلاقا معطرة عظاما. عليك الله صلى كل حين بقدر صبابة تليت غراما. إشارات ضبط الوقت علينا التمام 6 من صباح الأربعاء في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من أول سورة النحل برواية حفص عن عاصم، يرتل القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، سبحانه وتعالى عما يشركون.

خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين

تسكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون

وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق

الرحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد

تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين.

يعملون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ كذلك فعل الذين من قبلهم، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.

هم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم

إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة

فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون.

والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير.

0: تعملون. صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم ومن أول سورة النحل وحتى الآية 96، رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع ميم ميم واو، يقول في رسالته: لي صديق محافظ على الصلاة والحمد لله، وأراه يطيل في القيام والركوع والسجود وكذا الجلوس بين السجدتين على غير عادة المصلين، وهذا أراه في السنن والصلاة منفردا. يقول السائل: فهل هو على حق؟ أرجو البيان. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فلا مانع شرعا لمن لم يصلي منفردا أن يطيل في القيام أو الركوع أو بعد الرفع من الركوع وكذا في الجلسة بين السجدتين، لما روي عن أنس رضي الله عنه قال: إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، فكان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول الناس قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول الناس قد نسي. والمراد بقوله قد نسي أي نسي وجوب الهوي إلى السجود، أي نسي وجوب الهوي إلى السجود. ويحتمل أن المراد بقوله قد نسي كما يقول الكرماني علماء السنة حديث أنه في صلاة أو ظن أنه وقت القنوت حيث كان معتدلا، والتشهد حيث كان جالسا. يقول الشوكاني في نيل الأوتار: والحديث يدل على مشروعية تطويل الاعتدال من الركوع وكذا على مشروعية تطويل الجلسة بين السجدتين، ويؤيد ذلك حديث حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وكان يقول الله أكبر ثلاثا، والملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، ثم استفتح فقرأ البقرة، ثم ركع فكان ركوعه نحو من قيامه، وكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، ثم رفع رأسه من الركوع فكان قيامه نحو من قيامه أي في الفاتحة، وفي رواية نحو من ركوعه، وكان يقول لربي الحمد ثم يسجد، فكان سجوده نحو من قيامه، فكان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى ثم يرفع رأسه من السجود، وكان يقعد فيما بين السجدتين نحو من سجوده، وكان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، فصلى أربع ركعات فقرأ فيهن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام، شك شعبة في ذلك. والحديث كما يقول الصنعاني أصله في مسلم، وهو يدل على مشروعية طلب المغفرة في الاعتدال بين السجدتين، ويدل على استحباب تطويل صلاة النافلة والقراءة فيها بالسور الطويلة وتطويل أركانها جميعا. ففي الحديث دليل على كراهية تطويل الاعتدال، وفي الحديث الرد على من ذهب إلى كراهة تطويل الاعتدال من الركوع والجلسة بين السجدتين. هذا والله التوفيق.
3: إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع كاف نون واو، يقول في رسالته: ما حكم الدين في من يمرون أمام المصلين في المساجد ثم يقول: وهل من الممكن أن أمنع من يمر أمامي في الصلاة؟ أرجو البيان. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية
5: بكلية الحقوق جامعة المنوفية، ومقرر ورئيس اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد ورد التجديد في النكير على من يمر أمام المصلين، بل وصفه الحديث الشريف بأنه شيطان، وأوجب على المصلي منعه من المرور ولو بالمدافعة، حتى وصلت هذه المدافعة إلى المقاتلة بالأيدي. عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فإذا أراد أحد أن يجتاذ بين يديه فليدفعه، فإن أبى فإنما هو شيطان. رواه الجماعة إلا الترمذي وابن ماجه. وإنما مثل المار بالشيطان لأن الشيطان يوسوس للمصلي ليفسد عليه صلاته، وكذلك المار. لكن يسن للمصلي ألا يصلي إلا إلى شيء يستره عن المارين، وذلك بأن يصلي إلى جدار قريب أو عمود أو كرسي أو سرير، وإن لم يكن شيئا من ذلك فلينصب له عصا في حدود ذراع فأقل، وذلك لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. أخرجه أبو داود وابن ماجة.
7: فضيلة الدكتور عبد المنعم، هناك فرق بين من يمر بين يدي المصلي وبين من يمر من أمام المصلي.
6: نعم.
7: الحديث هنا جاء لمن يمر بين يدي المصلي. فنرجو التوضيح.

0: عليه.
1: ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن على المصلي أن يضع سترة تمنع الغير أن يمر في بين يدي المصلي. أما ما يزيد عن هذه السترة كعصا أو ما إلى ذلك ومر فلا شيء في ذلك. ولذلك نقول لصاحب الرسالة أخيرا، أنت مطالب شرعا بأن تمنع أحدا يمر أمامك وأن تصلي
0: بين يديك.
1: بين يديك، وأن تصلي وحدك، أو أن تصلي أو كنت إماما تصلي بين الناس، ولكن يسن في حقك أن تصلي إلى شيء أو إلى سترة من حائط أو نحو ذلك، وحينئذ فلا يضرك من يمر بعد هذه السترة. إذن إذا وضع المصلي سترة، من مر بعد هذه السترة لا يضر المصلي في هذه الحالة، وليس له أن يمنعه من المرور بين يديه.
0: كما يحدث في يعني بعض المساجد من وجود حاجز خشبي أو غير ذلك،
1: بعض الحواجز الخشبية أو ما إلى ذلك، هذه تعد سترة للمصلي تمنع المرور بين يديه، وما زاد عن هذه السترة لا بأس أن يمر المصلي
0: أو
1: في
0: أن
1: هذه.
0: يضع خطا أمامه.
1: يعني بأي شيء، يضع خطا أو يضع عصا أو يضع ما شيء يفهم منه أن هذه المنطقة لا يجوز المرور فيها وهي بين يدي المصلي. هذا وبالله التوفيق.
0: إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بخالص الشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: في ختام الآيات.
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة. ويسعدنا أن يكون معنا الأستاذ الدكتور شعبان كفافي، العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف. حديثنا اليوم عن الآيتين 52 و53 من سورة الرحمن، نستمع إليهما بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

0: ما علاقة الآية بما قبلها وعلى ما يعود الضمير في قوله فيهما، وما دلالات التقديم في قوله من كل فاكهة زوجان، وما دلالات التنكير في قوله فاكهة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الجنة ثوابا للطائعين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. لما جرى ذكر الأفنان في قوله تعالى ذواتا أفنان، وهي من جمال منظر الجنة، أعقبها بما هو من محاسن الجنات، وهو عيون الماء جمعا للنظر.

0: نظيرين في قوله تعالى فيهما عينان تجريان، ثم عاقب ذلك بما هو من جمال المنظر وهو الفواكه في أفنانها ومن ملذات الذوق التي يتفكه بها الإنسان وينعم. أما عن الضمير في قوله فيهما فإنه يعود على الجنتين في قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. أما عن دلالات التقديم في قوله من كل فاكهة زوجان، حيث لم يقل النظم الحكيم فيهما زوجان من كل فاكهة للدلالة على الاهتمام بما تحتوي عليه الجنتان من عموم الفاكهة الكثيرة العظيمة. ومن دلالات التنكير في قوله فاكهة الدلالة على التكثير والتعظيم، كما قال تعالى وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة.
1: ما الدلالات في ختام الآية بقوله زوجان، وما علاقة قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان بما قبلها؟
0: أما عن الدلالات في قوله تعالى في ختام الآية زوجان، الدلالة على أن الجنتين فيهما زوجان من جميع أنواع الثمار مما يعلمون وخير مما يعلمون، ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كذلك من دلالات التثنية في قوله زوجان في ختام الآية الدلالة على أن الفاكهة يؤكل بعضها رطبا وبعضها يابسا كالرطب والتمر والعنب والزبيب. أما عن علاقة قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان بعد هذه الآية، إنه لما كان المذكور قبلها من الفاكهة وهو من الآلاء والنعم يستحق الشكران وليس الكفران، عاتب الله الثقلين بقوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، فسبحان من هذا كلامه والله أعلى وأعلم بأسرار كتابه.
1: أيها الإخوة المؤمنون، في نهاية هذه الحلقة نشكر باسمكم الأستاذ الدكتور شعبان كفافي العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، نحييكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: ضلالات في ختام الآيات.
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من تسجيلات فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الحميد مدكور، الأستاذ بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، نستمع إلى حديث الصباح موضوعه الرسول صلى الله عليه وسلم معلما.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المثل الأعلى الذي تكاملت فيه صفات الكمال، فأصبح يمثل القدوة العظمى للمسلمين في كل أمر من أمور حياتهم، وفي كل شأن من شؤون دينهم ودنياهم. وإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد وصف في القرآن الكريم بأنه يعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولقد كانت الآيات الأولى التي نزلت عليه في القرآن الكريم متعلقة بالقراءة والعلم والتعليم، وما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينهض بهذه الرسالة العظيمة التي تفضل الله تعالى بها عليه وعلى أمته، لولا أنه بلغ الغاية العظمى في قيامه بمهمة التعليم التي وكلها الله تعالى إليه. ولقد كان من صفاته صلى الله عليه وسلم في قيامه بمهمة تعليم هذه الأمة أنه كان رفيقا بالمتعلمين دون تعنت أو قسوة، وكان محبا للخير لهم دون كراهية أو استعلاء، وكان شديد التلطف في تعليمهم دون قهر أو إكراه، وكان يتجاوز عن تقصيرهم ما دام هذا التقصير ليس ناشئا عن تحد أو عناد. وكل هذه الصفات تجعل المتعلم مقبلا على التعلم غير كاره له أو نافر منه، كما تجعله نشيطا في تقبل ما يتعلمه غير متكاسل ولا متوان في أدائه لما تلقاه من العلم. وإن في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ما يكشف عن هذه الخصال التي تمتع بها الرسول صلى الله عليه وسلم في تعليمه للصحابة وللأمة. فلقد دخل عليه المسجد ذات يوم رجل أعرابي، فكان هذا الرجل يريد أن يقضي حاجته، وتلفت يبحث عن مكان يقضي فيه هذه الحاجة فلم يجد، فتبول في المسجد. وعندئذ صاح به الصحابة يريدون أن يمنعوه من فعل ذلك، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم في رفق وفي رحمة: دعوه ولا تقطعوا عليه بولته. ثم أمرهم بأن يلقوا على مكان قضاء حاجته دلوا من الماء، وفي ذلك من رفق الرسول صلى الله عليه وسلم ورحمته ما يجعل هذا الأعرابي مقبلا على الخير وعلى العلم. وهذا كله أثر من تعليم الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله تعالى عنه: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. والسلام عليكم ورحمة الله.
1: من تسجيلات فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الحميد مدكور الأستاذ بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح حدثنا تحت عنوان الرسول صلى الله عليه وسلم معلما. إلى لقاء آخر إن شاء الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: جاء في سنن أبي داود وصحيح الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم كان حين يخرج من المنزل يقول: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: في هذا النص النبوي الكريم تعليم من الرسول صلى الله عليه وسلم لنا كيفية ابتداء الصفحة اليومية، فهي تبدأ بإعلان العبد أنه لا حول له ولا قوة، وأنه يستعين بالله سبحانه، بسم الله، ثم يثني بأن يعلن أنه مع مباشرة الأسباب لا بد من التماس النتائج والثمرات من الله سبحانه وتعالى، فيقول: توكلت على الله، ثم يقفي على ذلك وينهي باعترافه بأن المحاولات التي يحاولها والقوى العضلية التي يمتلكها لا وزن لها إذا قيست بحول الله وقوته، فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. أيها الإخوة المؤمنون، من العبادات الجليلة التي نذكر بها مرارا وتكرارا لأن بعض الناس قد يغفل عنها، عبادة جبر الخاطر. وجبر الخاطر قد يكون بابتسامة، وقد يكون بسرور تدخله على قلب مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. وجبر الخاطر قد يكون بكفالة تلميذ في التعليم، وقد يكون بقضاء دين عن مدين، وقد يكون بعلاج مريض لم يستطع أن يعالج. وجبر الخاطر قد يكون بمسح على رأس يتيم، وقد يكون بكفالة أرملة، أو بقضاء دين عن غارمة. فأبواب جبر الخاطر كثيرة. وأقول لكل من امتلك مال: قيمة المال ليست في جمعه وكنزه، قيمة المال في إنفاقه للفقير. فأد من مال الله الذي آتاك، فستجمع المال وتترك المال وتحاسب على المال، وربما من ورث المال لا يدعو لك بعد وفاتك. فأد من مالك وأنت مالك مالك من قبل أن يأتي يوم وحال حالك حالك. وجبر الخاطر قد يكون بقضاء طلب لإنسان عجز عن قضاء طلبه، فقيمة الكرسي ليست في اعتلائه فحسب، بل بقضاء حوائج الناس. فقالوا: من جبر جبر، ومن صنع الخير للناس قيد الله له من يصنع له الخير ولأبنائه، فاجبروا تجبروا. فمن جبر خواطر الناس جبر الله بخاطره. وقالوا: صانع المعروف لا يقع، وإن وقع وجد متكئا يتكئ عليه بأفعاله الطيبة، وصنائع المعروف تقي مصارع السوء. إشارات ضبط الوقت أعلن التمام 7 في إذاعة القرآن الكريم من صباح الأربعاء. حان الآن موعدكم مع القارئ الشيخ محمد رفعت، تلاوة اليوم من قصار الصور.

Thank you.

0: عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة من قصار الصور، تلاها القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل.
3: عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء، فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد. رواه البخاري، وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد كانت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تعرف أحكام الشريعة الغراء، وكان يرجع إليها الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين إذا اختلفوا في أمر من الأمور، وما ذلك إلا لأنها سعدت بحياتها في بيت النبوة ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تأخذ عنه وتسأله في كل أمر تحتاج فيه إلى بيان. وفي الحديث الذي معنا سألت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، أي عن سببه وعن ابتلاء الله سبحانه وتعالى به بعض العباد، فأخبرها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضح لها أن الطاعون كان عذاباً يبعثه الله على من يشاء، فجعله الله سبحانه وتعالى رحمة للمؤمنين، لأنه كما جاء في حديث آخر ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا، أي على ما ابتلاه الله سبحانه وتعالى، صبرا جميلا لا يتضجر ولا يتبرم ولا يشكو، وإنما يحتسب أجره عند ربه، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. إذا كان كذلك فمن كرم أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى أن يجعل له مثل أجر الشهيد. والطاعون هو هذا الأثر المؤلم الذي يخرج غالبا في الآباط مع لهب وسوداد حواليه وخفقان في القلب مع القيء، وهو أخص من الوباء لأنه وخز الجن، والوباء المرض العام. لقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أن الطاعون كان عذابا يبعثه الله على من يشاء. هناك في إحدى نسخ الإمام البخاري: يبعثه الله على من شاء، أي من كافر أو عاص ارتكب كبيرة أو أصر على صغيرة، إذ أن الإصرار على الصغيرة يعطيها حكم الكبيرة. وجعله رب العزة سبحانه وتعالى رحمة للمؤمنين، أي الذين لم يرتكبوا الكبائر، فليس من عبد يقع في الطاعون أو يكون في البلد الذي فيها الطاعون إلا كافأه رب العزة سبحانه وتعالى بأن يعطيه أجر الشهيد إن كان صابرا على ما نزل به، محتسبا وراجيا المثوبة والأجر من الله سبحانه وتعالى، يعلم أنه لا يصيبه شيء إلا ما كتبه الله سبحانه وتعالى له. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد قدره الله عليك. فهو يعلم ويؤمن بأنه لا يصيبه إلا ما كتب الله. إذا كان كذلك كان له مثل أجر الشهيد حتى ولو فرض أن مات بغير الطاعون، لأنه بهذا كان موصوفا بما أشار إليه الحديث، كان قاصدا ثواب الله، كان راجيا وعده بالمغفرة والرحمة، كان عارفا أنه لو وقع به هذا المرض فبتقدير الله، وإن صرف عنه ولم يقع فيه فهو أيضا بإرادة الله. إنه غير متضجر لو وقع به، إنه معتمد على ربه متوكل عليه إذا كان صحيحا سليما أو إذا كان مريضا، ومن أجل ذلك كان له مثل أجر الشهيد. وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: دكتور أحمد عمر هاشم، دكتور عبد الصمد دسوخي.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، بمشيئة الله بعد قليل تستمعون إلى سؤال جديد من مسابقة السراج المنير، وقد فاز في الإجابة على سؤال الأمس من مسابقة السراج المنير أمل عبد الحافظ أحمد علي من محافظة أسوان بجائزة قدرها 2500 جنيه.
6: إذاعة القرآن الكريم.

0: المنير.
1: لما بدا في الأفق نور، نور محمد كالبدر، كالبدر في الإشراق عندك ما

0: وكان لنشأته صلى الله عليه وسلم يتيما الأثر الكبير في تربيته وتهيئته على تحمل الرسالة منذ الصغر. فقد توفي عبد الله بن عبد المطلب والد النبي صلى الله عليه وسلم قبل مولده، وهو لا يزال جنينا في بطن أمه. وعاش صلى الله عليه وسلم مع والدته آمنة بنت وهب، ولما بلغ صلى الله عليه وسلم من العمر 6 سنوات اصطحبته معها لزيارة قبر أبيه في المدينة وزيارة أخواله من بني النجار. وكان برفقتهما حاضنته أم أيمن. وفي طريق عودتهم مرضت السيدة آمنة مرضا شديدا لم تستطع السير معه، فتوفيت ودفنت في الأبواء بين مكة والمدينة، وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيم الأبوين. وعادت به أم أيمن إلى مكة، فتولى رعايته جده عبد المطلب وأحسن تربيته، لكنه لم يلبث هو الآخر حتى توفاه الله. فانتقلت رعاية النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمه أبي طالب، فقام أبو طالب بحق ابن أخيه على أكمل وجه وضمه إلى ولده. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، كانت رعاية الله عز وجل تحيط نبيه صلى الله عليه وسلم، فسخر له الرحماء به. صلوات ربي وسلامه عليك يا خير خلق الله. سل عن يتيم قريش عن مواقفه، كم قاوم الشرك فردا كم تحداه. طفل يتيم أتى الدنيا فأنقذها من الضلال، فلا مال ولا جاه. طفل يتيم أتى الدنيا فحررها من الجحود، وكان الملهم الله يهدي إلى الرشد. والأيام شاهدة ما خاب في دعوة الإصلاح مسعاه. والسؤال السادس: من الدروس التي أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتعلمها من يتمه ألا يقهر اليتيم، وقد سجل القرآن الكريم ذلك. اذكر اسم السورة ورقم الآية.
1: فجر أطل على يوسف

المسابقة لها جائزة يومية قيمتها 2500 جنيه، ويمكنكم المشاركة في الإجابة على أسئلة المسابقة من خلال الرابط الموجود على صفحة إذاعة القرآن الكريم وصفحة وزارة الأوقاف على الفيسبوك، مع تمنياتنا بدوام التوفيق.

0: سراج المنير مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلبي.

0: بالمؤمن في آية أو بعض آية.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة الواقعة. وقد تحدث الإمام في خاطرة الأمس حول الفارق بين متع الدنيا ومتع الآخرة، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم ويتحدث حول جزاء أهل الشمال ووصفهم في القرآن الكريم، وذلك من خلال الآية 41 وما بعدها من سورة الواقعة من قول الحق عز وجل: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. أصحاب الشمال اللي هم أخذوا الكتاب بتاعهم بإيه؟
4: الشمال.
3: اللي حيقول إيه: يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم. يعني شوف، مظروف في سموم. السموم اللي بيدخل من المسام، الحرارة اللي بتدخل في مسام الإيه؟ في مسام الإنسان. في سموم وحميم، حميم ماء محرق. وظل من يحموم، اليحموم هو الدخان. ولما يجي الدخان تعتبر انك تفتكر انه هو ظل، تقول لك لا، ده ظل من ايه؟ من يحموم. لا بارد ولا كريم، اللي هو الظل. لان احنا في الظل بيبقى بارد او كريم في الدنيا. طب ربنا عمل فيهم كده ليه؟ هذه العله بقى: انهم كانوا قبل ذلك مترفين. طب هو الترف ما فيش فيه حاجه؟ قال له: مترفين طرفا مقصورا عليهم، ولكن لو كانوا مترفين وبيترفوا الناس اللي وياهم عنده نعمة ونصرها على الناس، إنما قاصر الطرف على مين؟ ذكا كلوا واشربوا مما أسلفتم في الأيام الخالية. إنما ده يقول أنت كنت مترف وعمال بتاكل وسايب الإيه؟ الناس. لأنه ما أدي فيه حق الله لا يسمى طرف.
5: الله الله،
3: ما دام أديت حق الله ما يسمىش طرف. نعم. ولذلك يقول لك: اوعى تقول ده مطرف ومش عارف ايه. شوفه بيؤدي حق الله ولا بيؤديش. فان كان بيؤدي حق الله ما تتهموش بالتهمه دي. ليه؟ قال لك: لان المطرف ان عمل شيئا فيه ترف فانه يحقق شيئا فيه ضروره.
5: الله.
3: يعني واحد مثلا بيروح المكتب يجيب عربيه، لازم يروح في المكتب في عربيه. صحيح ده ترف يقدر يمشيها مثلا، ده كم خطوه انه ما عايز يروح في عربيه، ما تقولوش ما تعملهاش. الله. ليه؟ قال لك: لأن هو بيعمل ترف في ذاته، إنما بيحقق ضرورة للغير. العرباج اللي واقف بقى بيقول: يا فتاح يا عليم مش عارف إيه، والحصان اللي عايز ياكل، والعيال اللي عايزها مش عارف إيه، واحد ما بيلبس الكلابية لمكوي، ما تقولش ده متأنزح، ده بيعمل مش عارف إيه، لأنه برضه إن كان الترف إنما بيحقق ضرورة للغير. واحد عمال يوظف في بيته يقول لك: لا اعمل دي، هدي دي وحط دي، هم اللي مش عارف إيه. صحيح، ما دام في حل ما فيش ترف. ليه؟ لأنه أخرج ما له للنفع العام للطبقات اللي هي إيه؟ ما عندهاش حاجة. يقوم ربنا بس يسلط عليه، يقول لك: البيت مش عاجبني البوية بتاعته، البيت مش عاجبني الزنهات. واحد حيكشط ياخد فلوسه، واحد حيشتغل ياخد فلوسه. يبقى ترف ما دام في حل سيحقق له ترفا، إنما يحقق ضرورة للإيه؟ ضرورة للغير. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنس العظيم. الحنس اللي هي المخالفة، يعني فيه ترف وفيه معصيه. طب ما دي وتقولون رزقكم انكم تكفروا باتيج الرزق، الم ترى الى الذين بدلوا نعمه الله كفرا واحلوا قومهم دار البوار. وكانوا يصرون على الحنس العظيم، يعني على مخالفه الايه؟ مناهج الله. والحنس العظيم يعني حتى للكبائر، يدخل في الكبائر حتى. وكانوا يقولون: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما. أإنا لمبعوثون. رسول ده هم بينكروا البعث ليه؟ لأنهم عارفين أنه لو كان في بعث هتبقى شروطهم سودة. فمن حظهم ومن حقهم أنهم ينكروا الإيه؟ ينكروا البعث. وإلا لو كان البعث ده ببالهم ما كانوش يعملوا الإيه؟ أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. طيب، أو أباؤنا الأولون. ألا تقول الفرق بينكم وبين أباؤكم؟ يعني ما العمل حاجة هي. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. اللي استدل بها ليس لوقعتها إيه؟ ليس لوقعتها كاتبة. ولذلك المسروق رضي الله عنه لك من أراد علم الأولين والآخرين والدنيا والآخرة والثواب والعقاب فليقرأ سورة الإيه؟ الواقعة. سيدنا عبد الله بن مسعود دخل عليه سيدنا عثمان كان بلغ عنه شيء وقطع عنه العطية بتاعته، فلما قطع عن العطية وكان مرض فدخل عثمان رضي الله عنه يعوده قال له ما تشتكي؟ شوف بقى اللي صاحب ربنا قال له أشتكي ذنوبي مش بطني ولا دماغي ولا بي. وماذا ترجو؟ أرجو رحمة ربي. قال له طيب نرجع لك العطاء؟ قال له من اعتني منه وأنا صحيح وعيش الديه وأنا بحتضر. قال له يبقى البناتك لعيالك؟ قال له لا، بناتي مش عايزينهم لأنني علمتهم سورة الواقعة وسمعت من الرسول اللي يعلم ولاده سورة لا يرى فقرا أبدا. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. كل أجل ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم. شجرة الزقوم اللي ربنا قال إن شجرة الزقوم طعام الإيه؟ الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. إنها وقال عنها إنها شجرة تنبت في أصل الإيه؟ الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. وديا بقى المستشرقين وقفوا لنا ومسكوها لنا. أولا كونها شجرة وعايزة مية وعايزة إزاي تنبت في أصل الجحيم؟ الكلام ده عندك أنت، إنما عند من يعني اللي يقدر يعمل كل حاجة يعملها. إنها شجرة تقوم في أصل الجحيم وطلعها كأنه رؤوس الشياطين. قال لك الله، وهل رأى أحد الشيطان؟ المستشرق فندر بيقول له هل رأى أحد الشيطان حتى إن القرآن يشبه الشجرة دي بالشيطان؟ طب شجرة الزقوم مجهولة والشيطان مجهول، فكيف يشبه مجهولا بمجهول؟ التشبيه جاي عشان تلحق ناقص بكامل أو تلحق مجهول بمعلوم. تقول أنت عارف فلان؟ يقول لك لا ما شفتوش. أقول لك أهو زي فلان، شكل فلان. يبقى لازم المجهول تقيسه بايه؟ انما الاثنين مجهولين. الشيطان ما حدش شافه، قلنا صح. وشجره الزقوم ربنا اللي بيتكلم عنها، وبعدين بيقول طلوها كانه رؤوس الشياطين، يبقى شبهها مجهولا بايه؟ مجهول. احنا جاوبنا عند زمان فقلنا الحق سبحانه وتعالى يصور الشيء ليستوعب البشع في كل ذوق، لأن في واحد البشاعة عنده بشكل والواحد تاني البشاعة عنده بشكل وواحد تاني البشاعة عنده بشكل، وهو يريد أن يبشعها عند الكل، يقوم يجيبها بشكل مبشع في أخيلة الناس عن الكل اللي هو الشيطان. ولذلك قلنا زمان طب لو عملوا مسابقة بين الرسامين اللي بيرسموا الكاريكاتور وقلنا لهم رسموا صورة الشيطان، كل واحد يتخيل الإيه؟ الشيطان، ويدينا صورة بالكاريكاتور له. لو عملوا مليون صورة مش هتيجي صورة زي صورة، لأن كل واحد هيتخيل في خياله الشيطان بصورة يحاول أن قلمه يقرب منها. والله يريد أن يبشع الشجرة، فلو أدى شكلها قبيح زي كده يبقى شكل واحد، إنما لما أقول الشيطان كل واحد يذهب في القبح مذهبا، فيبقى عمم الإيه؟ عمم القبح. يبقى الإبهام هو عين الإيه؟ هو عين البيان. زي ما أبهم وقت الموت، قال لك أبهم وقت الموت يبقى عمله في كل وقت. يبقى الإبهام هو عين الإيه؟ هو عين البيان. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم. ما تاكلوا، ما هو ما فيش إلا هو بقى تملوا بطنك الحاجة المرة، يعني أنت كنت تاكل على قد الضرورة، إنما بتملأ إيه؟ تملأ بطنك منها. ويجي يشرب ماء مية، يشرب من الحميم. إن يستغيثوا إيه؟ يغاثوا بماء كالمهل يشوي إيه؟ الوجوه. فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم. فشاربون شرب الهيم، يعني اللي عطشان قوي عمال اي اربع شرب الهيم. هذا نزلهم يوم الدين، نزلهم يا ما يعني ما اعد للضيف. هم يسموا حتى الفندق ايه؟ نزل، اللي بينزل فيه الغريب. والنزل يجي لما اعد من طعام للنزيل، اهو ده النزل بتاعهم. هذا نزلهم يوم الدين. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. احنا اللي خلقنا وانت ما شاهدتش الخلق. لما اقول لك انا اللي خلقت صدقني بقى. ليه؟ اوعى تسمع كلام من حد احنا انخلقنا كده. ولذلك قلنا ايه؟ المضلين انا ما اتخذتهمش عضل عشان يجوا يقولوا لكم ده احنا كان اصلنا قرد وكان اصلنا مش عارف، ما كانوش وياه. فاذا صدقوا ان انا اللي خلقتكم، والتصديق وسيله ايه؟ قال لك لان خلقك نعمه كبيره قوي، فنعمه كبيره لو ان غير اللي خلق ما كانش يسيبني اخد الخلق ليا وهو يفضل ما عملش حاجه. ده كان طلع وقال ازاي بتاخد الخلق بتوعي؟ ما حدش قال. وصاحب الدعوه يملكها الى ان يقوم مناقض لها، والى الان لم يقل ايه؟ لم يوجد مناقض. هو بعد كده وقال لا اله الا انا، انا لا اله الا انا. والله ان كان الكلام صادق على العين الله، طب وما كانش صادق وواحد تاني اللي عمل هو ايه؟ ما ادريش ان واحد بيدعي انه خد الخلق منه ما بقاش يروح له. الله، لو ان المساله كده كان لازم لابتغوا، لو كان معه الهه كما يقولون اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا يروحوا له. تعالى انت عمال بتدعي انك انت اللي خلقني، ده احنا اللي خلقني. ما حصلش لك، يبقى الدعوه سقطت له. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. بيمكن بقى الاول الخلق كان من طين، وذلك ايه السيده بينت المراتب، الذي احسن كل شيء ايه خلقه من طين، ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهين. فكان الخلق كان على مرتبتين، المرتبه الاولى انه خلقنا من الطين خلق آدم، وبعدين خلق منها زوجته، وبعدين النسل بقى يبقى فيه مرحلتين ايه؟ مرحلتين اثنين. انتم مصدقين الحكايه دي ولا مش مصدقينها؟ ان كنتم تصدقوا بقى في وجودكم عارفين الحكايه دي، الراجل مش عارف ايه وبتاع وحياته وبعدين يخلف. فلما تصدقوني فيه دي صدقوني في الايه؟ صدقوني في الاولى. نحن خلقناكم فلولا تصدقون، يعني هل لا تصدقون اسمها ايه؟ للعرض. افرايتم ما تمنون، ما تمنون اللي هو الماء، الراجل اللي بيتكون منه الجنين، فيه مني وفيه نطفة. المني هو السائل اللي عايشة فيه النطفة، يعني جرثومة الإيجاد في النطفة. ألم يكن نطفة إيه؟ من مني يمنى، يبقى إذا فيه سائل تعيش فيه الإيه؟ تعيش فيه النطفة. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
4: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
6: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
7: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
2: سائل يقول: يقوم بعض الأشخاص بإخراج صوت عند مضغ الطعام، وكذلك يتحدثون وأفواههم مليئة بالطعام، فما حكم ذلك؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من المقرر شرعا أن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم تخالف نصوص الشريعة، كما أن الأعراف والعادات والتقاليد أكثرها عند المسلمين مبني على مكارم الأخلاق ومحاسن الخصال. وقد اهتم العلماء في الشريعة الإسلامية بآداب الطعام والشراب، وعقد المحدثون في كتب السنة الأبواب والفصول الخاصة بذلك، حتى الفقهاء تكلموا عن ذلك في مصنفات قد أفردوها. واستند العلماء في هذا إلى نصوص شرعية صحيحة، ومنها عموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: لا تشربوا واحدا كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث، وسموا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم رفعتم. والخلاصة أن من آداب الأكل ومحاسن الذوق أثناء تناول الطعام ضم الشفتين أثناء المضغ، وتجنب إحداث صوت عند المضغ والشرب، وتجنب الكلام عند امتلاء الفم بالطعام، حفاظا على مشاعر الآخرين، ولئلا يظن بالمسلم النهم والشراهة. وعلى المسلم مراعاة آداب الذوق العامة التي تستحسنها العادات والأعراف المجتمعية ما دامت لا تخالف الشريعة، وعليه أن يتجنب في أفعاله وسلوكه ما قد يصيب غيره بالضرر المادي أو الشعوري. والله أعلم.
1: آمن إليك تضر
0: دقيقة فقهية. دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.
4: الثامنة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فترة إذاعية جديدة يسعد بكم خلالها من الهندسة الإذاعية الزميل إبراهيم الغريب، ومن أسرة المذيعين عبد الرحمن أبو هاشم. إخوة الإيمان، ويسعد بحضراتكم في الفترة الإذاعية السابقة من أسرة المذيعين الزميل وليد محمود الحسيني. ودائما وأبدا مستمعين الكرام، نتمنى أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم من برامج وتلاوات. وخير استهلال إخوة الإيمان لفترتنا ودائما القرآن الكريم. القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع يتلو علينا هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورتي القصص والشمس.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

know what you have to make,

ويسأل عليك عنه.

يا عم.

نقول يا عم حياة النبي استشعر بغدره. لا بأس كيلة عمي.

نفسا رد عليه. ثانيا كلمه عنه

Thank you.

Jim. Next time, let's hold that Jim a gun.

وكذلك

وذلك ما يزيد المؤمنين.

قد أفلح

وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان، عشنا في رحاب هذه التلاوة العطرة لما تيسر من سورتي القصص والشمس، تلاها القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع. بعد دقائق إن شاء الله تلاوة مباركة من سورة الأنفال للقارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي، وفي العاشرة إلا الثلث تلاوة مباركة لما تيسر من سورة النمل للقارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.

0: صلوات ربي وتسليماته وتحياته عليك سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك أجمعين، وعلى زوجك أمهات المؤمنين، وعلى الآل والصحب أجمعين في ذكرى مولدك المبارك وفي كل حين. كنا إخوة الإيمان مع الشيخ محمد الفيومي وبطانته وأسماء الله الحسنى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من سورة الأنفال، يتلو علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة طيبة لما تيسر من سورة الأنفال، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ نصر الدين توبار.

0: اللهم آمين يا ربنا يا رب العالمين، دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله. قدم المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار هذا التضرع والدعاء.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المدينة المنورة، في موكب الزمان. إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
2: تلطفي يا ريح بالمدينة المنورة، فاعصري يا ريح من بقاعها المعطرة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث اليوم عن تأثير الهجرة الإسلامية على المدينة المنورة. فقد كانت العلاقات قبل الهجرة سيئة بين الأوس والخزرج، وكانت حروبهم مستمرة، وكان اليهود أيضا لا تربطهم علاقات ود بالعرب. فلما هاجر المسلمون للمدينة المنورة أحدثت هذه الهجرة أحداثا خطيرة في أحوال المدينة. أولا، صارت المدينة مركزا دينيا كبيرا، وتفوقت بذلك على مناطق أخرى كانت تنافسها في الموقع والخصوبة كخيبر. ثانيا، أصبح هناك تقسيم جديد للسكان، هو المسلمون ويشملون المهاجرين والأنصار، ثم اليهود، ثم العرب غير المسلمين. وكان سعد بن معاذ زعيم الأنصار حتى وفاته. ثالثا، فيما يتعلق بالناحية العمرانية للمدينة المنورة، أصبح المسجد النبوي وحجرات الرسول صلى الله عليه وسلم الملتصقة به مركز العمران بالمدينة، وقدبة دائرة، وأقيمت الشوارع بحيث تؤدي إلى هذا المركز. وقد اعتبر ذلك تخطيطا لأي مدينة إسلامية، فبنيت على أساسه الكوفة والبصرة وبغداد. وكان المسجد يؤدي مهام كثيرة بجوار العبادة، فقد كان مكانا للتعليم واستقبال الضيوف وأعداد الجيوش، ومستشفى لجرحى الحروب، ومركزا للحكم الإسلامي. رابعا، جذبت المدينة المنورة بعض القبائل التي كانت تعيش في مناطق محيطة بالمدينة مثل جهينة وغفار. خامسا، وبعد 5 سنوات من الهجرة تغيرت مرة أخرى الطبيعة السكانية للمدينة، فقد انتهى تجمع أهل الكتاب، حيث خرج بنو قينقاع في العام الثاني للهجرة، وبنو النضير في العام الرابع للهجرة، وبنو قريظة في العام الخامس للهجرة. ولم يبق بالمدينة المنورة من اليهود إلا فلول قليلة كانت مرتبطة ببعض القبائل العربية، ولم يكن هؤلاء يكونون ثقلا له قيمة بين السكان. سادسا، بعد فترة ليست طويلة دخل عنصر جديد بين سكان المدينة، وهو خليط من أسرى الفتوح والموالي. وكان التعاون شاملا بين المهاجرين والأنصار مع ظهور خلافات أحيانا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتغلب عليها بحكمته المعهودة. ثم ظهرت جماعة المنافقين وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول، وكانوا يظهرون الإسلام ويكتمون العداء له، ولكن القرآن الكريم كشف سترهم بآيات قرآنية كريمة، من أهمها سورة المنافقون. سيداتي وسادتي، وغدا بإذن الله نواصل المسيرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: تلطفي يا ريح بالمدينة المنورة، فعطري يا ريح من بقاعها المعطرة.
1: المدينة المنورة في موكب الزمان. كتب المادة العلمية دكتور أحمد شلبي.
0: وقدمت هذه الحلقة الإذاعية الدكتورة هاجر سعد الدين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نحيا الآن وإياكم في رحاب المصحف المجود للقارئ الشيخ محمود علي البنا، يتلو علينا بدءا من الآية 72 بعد 102 من سورة البقرة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وأشهدوا إذا تبايعتم.

واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.

جهنم وبئس المهاد.

0: صدق الله العظيم.
1: عشنا إخوة الإيمان في رحاب المصحف المجود للقارئ الشيخ محمود علي البنا، تلا علينا ما تيسر من سورة البقرة وآل عمران. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، سعد بحضراتكم خلال الساعات الماضية من الهندسة الإذاعية الزميل إبراهيم الغريب، ومنذ التاسعة ويسعد بحضراتكم خلال الساعات القادمة إن شاء الله من الهندسة الإذاعية الزميل توفيق المعداوي. ودائما وأبدا مستمعينا الكرام، نتمنى أن تسعدوا معنا بكل ما تقدمه لكم إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من برامج وتلاوات خلال فترتنا هذه وكل الفترات.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، التقوى زاد القلوب، وبها تستقيم الحياة وتحفظ الحقوق. التقوى أن يجدك الله حيث أمرك، وألا يجدك حيث نهاك، وهي مقياس التفاضل بين الناس. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولقد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: التاسعة والنصف وخمس دقائق، ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في تمام الساعة العاشرة إن شاء الله نتابع الرحلة الإيمانية المباركة مع كتاب ربنا تبارك وتعالى مرتلا برواية حفص عن عاصم مع القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، يرتل علينا من سورتي النحل والإسراء. أما الآن فنستمع إلى هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورة النمل، يتلوها القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

تلك آيات القرآن وكتاب مبين.

الذين يقيمون الصلاة ويؤتون

الآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون.

0: سنستمع إلى تلاوة مباركة طيبة مدتها ربع الساعة لما تيسر من سورتي المؤمنون والنور، يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. أما الآن فمع حلقة جديدة من هذا البرنامج.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: نزل.
1: ما نوع الاستفهام في قوله تعالى في سورة الشورى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ ومن هؤلاء الشركاء؟ وما الذي شرعوه لهم من الدين ولم يأذن به الله؟ وذلك في قوله تعالى في سورة الشورى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ وما المراد بكلمة الفصل في الآية الكريمة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، بعدما شرع الله سبحانه وتعالى وبين وسن لنا في قوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، أي شرعنا لكم أيها الناس ما وصينا به نوحا وما أوحيناه إلى نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وما وصينا به الأنبياء قبلكم، شرعنا لهم دينا واحدا في الأصول، وهي التوحيد والصلاة والزكاة والصيام والحج والتقرب إلى الله تعالى بصالح الأعمال والوفاء بالعهد وأداء الأمانات وصلة الرحم وتحريم الكبر والزنا والإيذاء للخلق والاعتداء على الحيوان واقتحام الدناءات وما ينافي المروءات ونحو ذلك من الكمالات، فكل هذا مشروع دينا واحدا وملة واحدة لم يختلف على ألسنة الأنبياء في الأصل ولا في الصورة، فأقيموا هذا الدين ولا تتفرقوا فيه واجعلوه قائما مستمرا من غير خلاف فيه ولا اضطراب. والذي ينبغي اعتباره ولا مجال للشك فيه أن رسالات الأنبياء جميعا متفقة في أصول العقائد وفي مطلق العبادات، وأن الأمر بإتيان الفضائل واجتناب الرذائل إنما جاء في كل الشرائع والنبوات والرسالات، وقد تختلف في الفروع أو في بعضها تبعا لتقادم الأزمان ولحاجة الأطوار وتطور أحوال الإنسان، كما تختلف في أسلوب الأداء في رسالة عن رسالة أخرى. ثم بيّن الله تعالى قوله كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، معناها شق وعظم على المشركين وعظم في نفوسهم ما تدعوهم إليه من توحيد الله الواحد الأحد ومن رفض عبادة الأوثان والأصنام، وضاقوا بدعوتك يا رسول الله ولجوا في عنادك تقليدا لآبائهم. هذا والله أعلم.
1: ومضة تفسيرية، دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
3: ومن برامجنا إخوة الإيمان خلال فترتنا هذه من كنوز المعرفة من إعداد الزميلة أمل سعد في 10:30، وفي 10:05 أقدم لحضراتكم حلقة جديدة من برنامج قراءة في كتب التفسير مع ضيفي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن فوزي فايد، ونتناول الآية 51 من سورة الشعراء. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، الساعة الآن 10:15. إخوة الإيمان، تلاوة مباركة لما تيسر من سورتي المؤمنون والنور، يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

فتعالى الله الملك الحق،

يكيحوها

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات، تلا علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سورتي المؤمنون والنور، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى
1: آله وصحبه وسلم. الساعة الآن تمام العاشرة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ومعها إخوة الإيمان نتابع الرحلة الإيمانية المباركة مع كتاب ربنا تبارك وتعالى مرتلا برواية حفص عن عاصم. من آيات الله البينات، يرتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بدءا من الآية 97 من سورة النحل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.

إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا.

وأشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم

لا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، رتل من الآية 97 من سورة النحل حتى الآية 53 من سورة الإسراء. الفقرة التالية في حوالي 11 إلا الربع إن شاء الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فترة إذاعية سابقة كان معكم زميلي عبد الرحمن أبو هاشم من أسرة المذيعين. هذه فترة الضحى من يوم الأربعاء السادس من شهر ربيع الأول من عام 1448 من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأربعاء يوافق 19 من شهر أغسطس من عام 2026 من الميلاد. فترة الضحى تمتد مع حضراتكم حتى الثانية من بعد ظهر اليوم. معنا خلالها من الهندسة الإذاعية توفيق المعداوي. هذه تحياتي من المذيعين محمد عبد الحكم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: من كنوز المعرفة
1: وجمالا في كل شيء تجلى سبق الحسن فيه للرحمن.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين وبعد. ففي صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لامه ثم أعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ظئره أي مرضعته حليمة فقالوا إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال أنس وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره. في هذا الحديث بيان حادثة حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم وهي شق صدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه الحادثة تكررت أكثر من مرة وهي 3 مرات. المرة الأولى في طفولته المبكرة عندما كان في سن 4 تقريبا وهو مسترضع في ديار بني سعد، وهي المذكورة في هذا الحديث، وكان السبب والحكمة منها تطهير قلبه الشريف ونزع العلقة السوداء التي هي حظ الشيطان من الإنسان لينشأ معصوما مبرأا من نزغات الهوى وحب الأوثان ومآثم الجاهلية. وكانت المرة الثانية عند البعثة النبوية عند بلوغه سن 40 قبيل نزول الوحي عليه لأول مرة، وذلك لتهيئته وتلقيه للوحي بقلب قوي ثابت يتحمل أعباء الرسالة الثقيلة كما في قوله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وكانت المرة الثالثة ليلة الإسراء والمعراج قبل أن يعرج به إلى السماوات العلى، والحكمة من ذلك تأهيله لمناجاة الله عز وجل ورؤية آيات ربه الكبرى، حيث غسل قلبه بماء زمزم ثم ملئ إيمانا وحكمة ليتحمل جسده الشريف وعقله أهوال طبقات الجو والسماوات. وقد أنكر بعض المشككين حادثة شق الصدر في صغره، حيث يرى المشككون أن هذا الحدث غير معقول ويتنافى مع الطبيعة البشرية، ويهدف هذا التشكيك إلى نفي إرهاصات النبوة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإبعاده عن مظاهر العصمة الإلهية التي رافقته منذ صغره. وحادثة شق صدر النبي عليه الصلاة والسلام تعد من إرهاصات النبوة، وهي معجزة ثابتة لا تختلف عن معجزات الأنبياء السابقين كولادة عيسى عليه السلام بلا أب أو خروج موسى عليه السلام من البحر. هذا النوع من الأحداث الخارقة للعادة هو من خصائص الأنبياء والرسل، ويؤكد هذا الحدث واقع حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان مختلفا عن أقرانه وعزف عن كل ما كان سائدا في مجتمع مكة من لهو وفساد، وهذا دليل واضح على أن شيئا قد أبعده عن حظ الشيطان، وهذا الشيء هو ما حدث من تطهير لقلبه في صغره. فشق الصدر من المعجزات، والمعجزات بطبيعتها خارقة للعادة وليست محصورة بزمان أو مكان. فإذا كان هؤلاء المشككون يؤمنون بمعجزات الأنبياء السابقين مثل كلام عيسى في المهد أو نجاة إبراهيم من النار أو عصا موسى التي تحولت إلى حية، فلماذا إذن ينكرون معجزة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم؟ بينما أصبح الطب الحديث قادرا على إجراء عمليات جراحية معقدة مثل زراعة القلب، وهذا يؤكد أن شق الصدر ليس مستحيلا. فإذا كان الإنسان المخلوق قادرا على ذلك، فكيف ينكرون قدرة الله الخالق على فعل هذا؟ وهذه الحادثة لم تكن بلا هدف، بل كان لها مقاصد وحكم إلهية عميقة، ومن أهم هذه المقاصد التطهير والعصمة والتهيئة للنبوة والابتلاء والتمهيد. ومن حكمتها أيضا الإعجاز الإلهي، فلو أن الله أراد لخلق النبي صلى الله عليه وسلم خلقا مطهرا من هذه القابلية ابتداء، لكنه أظهر هذه الحادثة بشكل حسي أمام الناس ليكون دليلا ماديا على كماله الباطني، وليؤكد أن العناية الإلهية به كانت منذ طفولته. والخلاصة أن حديث شق صدر النبي معجزة من المعجزات التي اختص الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم. الدكتور أشرف الفيل من علماء الأزهر الشريف.
0: من كنوز المعرفة برنامج من أعداد أمل سعد.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قراءة في كتب التفسير.
1: إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم وبضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن فوزي فايد، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف.
3: أهلا وسهلا ومرحبا
2: إخوة الإيمان. ونتناول الآية 51 من سورة الشعراء، وهذا الرد الذي جاء من سحرة فرعون عليه في قولهم: إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. فضيلة الدكتور، المتأمل في قولهم هذا أنهم قوم حديث عهد بالإيمان، فكيف عرفوا أن رب العالمين يغفر الخطايا ويتجاوز عن الذلات؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي البشير المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يطرح هذا السؤال إشكالية في غاية العمق، فكيف لوعي بشري غارق في الوثنية وممارسة السحر ومستعبد لسلطة فرعون أن يقفذ في لحظات معدودة إلى هذا الإدراك لصفات الله: الرحمة، المغفرة، التجاوز؟ يا أخي الكريم، إن المعرفة بصفات المغفرة لم تنشأ من فراغ لحظي، بل هي ارتداد لخطاب تأسيسي مارسه سيدنا موسى عليه السلام قبل إلقاء العصا. ففي سورة طه نجد أن موسى لم يبدأ بالمواجهة المادية، بل بالحجاج العقلي والإنذار. قال لهم موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. هذا الخطاب أحدث خلخلة في بنيتهم المعرفية، فتنازعوا أمرهم بينهم. وفي علم البلاغة يحمل خطاب الوعيد والإنذار في طياته دلالة التزامية، مفهوم المخالفة. فمن يعاقب على الافتراء يرحم ويغفر من يتوب ويؤمن. إن موسى عليه السلام قدم لهم صورة الإله الحق الذي يغضب للكذب ويرضى بالصدق، وهو ما يختلف كليا عن عبثية الآلهة الفرعونية. عندما التهمت عصا موسى إفكهم لم يسقط السحر فقط، بل سقطت معه كل الحجب المادية الكثيفة التي كانت تغلف عقولهم. في لحظات التجلي الكبرى، عندما تنهار المنظومات الزائفة، تسترد الفطرة الإنسانية وتعود إلى بصيرتها في جزء من الثانية. الإيمان الذي قذف في قلوبهم لم يكن مجرد تصديق عقلي بوجود الله، بل كان إشراقا لدنيا. فالروح الإنسانية حين تعود إلى خالقها بعد اغتراب، تدرك بفطرتها أن هذا الإله العظيم القاهر على كل قوة مادية هو بالضرورة إله رحيم متجاوز يتسع عفوه خطايا التائبين. إن القصة هنا تكشف عن مفارقة نفسية حادة في تحولات السحرة. مع فرعون كانت العلاقة نفعية، مبنية على الاستحقاق المشروط: أئن لنا لأجرا. ففرعون هنا لا يعطي إلا بمقدار ما ينتفع، بينما مع رب العالمين انتقلوا فورا إلى مقام الافتقار والرجاء. لقد أدركوا أن ما اقترفوه من تأليه فرعون وممارسة السحر هو ذنب كوني عظيم لا يمكن محوه بمنطق الأجر والمقايضة، بل يحتاج إلى صفة أعلى وأجل، وهي المغفرة.

0: انكسرت المنظومة بأكملها أمام الجماهير في يوم الزينة. لقد فقهوا أن انتقالهم من أئمة في الباطل إلى رواد في الحق أول المؤمنين من قوم فرعون أو من الحاضرين هو موقف بطولي كفيل بأن يمحو تاريخهم المظلم، لأن الإله العادل يجازي على المبادرة والتضحية الاستثنائية بعفو استثنائي. إن معرفة السحرة بمغفرة الله لم تكن نتاج دراسة، بل كانت ثمرة تضافر البيان النبوي الذي سمعوه من موسى عليه السلام مع اليقظة الفطرية التي أحدثتها الصدمة من معجزة موسى، متوجة بفقه القلب الذي أدرك في لحظة واحدة الفارق الشاسع بين ضيق الطغيان البشري وسعة الرحمة الإلهية المطلقة.
1: أشرتم فضيلة الدكتور إلى دلالة كلمة نطمع ونريد مزيدا من الضوء عليها.
0: الطمع في أصل اللغة هو نزوع النفس إلى الشيء بكثرة مع شعور الذات بعدم استحقاقه المباشر، أنا لا أستحق ذلك، أو هو الرغبة في أمر يتجاوز قدرة الإنسان وحسابه العادي. لو قالوا إنا نرجو أو إنا نثق لا أوحى اللفظ بوجود نوع من المعادلة المترتبة على إيمانهم وتضحيتهم، كأن إيمانهم يوجب المغفرة تلقائيا، لكن اختيار نطمع يتضمن اعترافا ضمنيا بعظم جريرتهم وسابق ذنبهم السحر وتأليه فرعون، وكأنهم يقولون خطايانا من العظم بحيث لا نجترئ معها على ادعاء الاستحقاق، بل نحن نطلب عطاء استثنائيا يربأ عن الحساب والعدل ويتصل محضا بالفضل والرحمة. الموقف النفسي للسحرة في هذه اللحظة كان موقف تضحية مطلقة، فهم يقدمون أجسادهم للتقطيع والصلب في سبيل هذا الإيمان الوليد. في التفكير البشري العادي قد يشعر المرء بالاستحقاق أو المزية عندما يقدم مثل هذا القربان العظيم. لقد ذكرت أو بيّنت مادة نطمع أنهم ليس عندهم شائبة العجب أو المن على الله بتضحيتهم، هم يرون أن ثمن المغفرة ليس بذل أجسادهم لفرعون، وإنما هو تفضل من الله وحده، فجاء اللفظ ليعبر عن تمام الانكسار والافتقار. جاء الفعل بصيغة المضارع نطمع ليؤكد أن هذه الحالة ليست شعورا عابرا انقضى بلحظة السجود، بل هي حالة وجدانية مستمرة متجددة تملأ عليهم أقطار نفوسهم في مواجهة الوعيد الفرعوني. هذا التجدد في الطمع هو الذي منحهم الطاقة النفسية للثبات أمام أدوات البطش، فالقلب المشغول بالطمع في المغفرة الإلهية لا يجد مساحة داخلية للاشتغال بالخوف من العقوبة البشرية. هذا وبالله التوفيق.
1: إلى هنا إخوتنا إخوة الإيمان نأتي بحضراتكم إلى ختام حلقتنا هذه. في ختامها نشكر لحضراتكم كما نشكر ضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن فوزي فايد الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قراءة في كتب التفسير.
3: إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة وساعتنا هي 11:45. هيا بنا إخوة الإيمان نعاود الاستماع إلى القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد وهو يرتل القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم. الترتيل يبدأ من الآية 54 من سورة الإسراء.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا.

وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً.

وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا.

0: برواية حفص عن عاصم استمعنا يا إخوة الإيمان إلى هذه الفقرة من فقرة المصحف المرتل بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد الذي رتل من الآية 54 من سورة الإسراء حتى الآية 26 من سورة الكهف. بمشيئة الله تعالى يتجدد اللقاء مع هذه الرحلة الإيمانية بعد هذا البرنامج.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قالوا عن الرسول:
1: يا ابن مكة، ويا نسل الأكرمين، ويا معيد مجد الآباء والأجداد، ويا مخلص العالم من العبودية، إن العالم يفتخر بك ويشكر الله تعالى على تلك المنحة العزيزة، بل ويقدر لك مجهوداتك كلها. يا نسل الخليل إبراهيم، يا من منحت السلام للعالم ووفقت بين قلوب البشر وجعلت الإخلاص شعارك، يا من قلت في شريعتك: إنما الأعمال بالنيات، لك منا الشكر الجزيل. الدكتور نيس الإندونيسي، أستاذ الديانة المسيحية في جامعة برمنغهام.

0: قالوا عن الرسول. الإعداد أحمد عثمان، التقديم الدكتور وسام البحيري.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان إلى روضة القرآن الكريم. القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد يرتل برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 27 من سورة الكهف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ليتني ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحداً.

رحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا.

وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا.

0: العظيم.
1: من الآية 27 من سورة الكهف حتى ختام السورة الكريمة، رتل علينا برواية حفص عن عاصم القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. يتجدد اللقاء في حوالي 1:30 من بعد ظهر اليوم إن شاء الله.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: اقرأ وربك ملهم سبحانه قد علم الإنسان ما لم يعلم.
2: من المكتبة الإسلامية، إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج. ونرحب بضيفنا الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عباس المغني، أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة. ما زلنا نقدم معه عرضا وتحليلا لكتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض المتوفى في عام 544 من الهجرة. ضيفنا الكريم، الباب الثاني في هذا الكتاب جاء تحت عنوان في تكميله تعالى له بالمحاسن خلقا وخلقا، ويقع في 27 فصلا. وهنا تناول المؤلف الوصف الحسي المادي الظاهري لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تناول الوصف المعنوي الخلقي النفسي لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. والمؤلف يؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع الله له من الكمالات الخلقية والخلقية ما لم يجتمع لغيره. نقرأ شيئا مما ورد عن ذلك في هذا الكتاب.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يستهل الإمام القاضي عياض رحمه الله هذا الباب ببيان أن الله تعالى جمع لنبيه صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال البشري ما لم يجتمع لغيره، وأنه سبحانه وتعالى أتم عليه نعمته ظاهرا وباطنا، فكان أكمل الناس خلقا وأكرمهم خلقا صلى الله عليه وسلم. ويتحدث الإمام القاضي عياض عن جوانب الكمال البشري في رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: إن قلت أكرمك الله، لا خفاء على القطع بالجملة أنه صلى الله عليه وسلم أعلى الناس قدرا وأعظمهم محلا وأكملهم محاسنا وفضلا، فاعلم نور الله قلبي وقلبك وضاعف في هذا النبي حبي وحبك، أنك إذا نظرت إلى خصال الكمال التي هي غير مكتسبة وفي جبلة الخلقة وجدته صلى الله عليه وسلم حائزا لجميعها محيطا بشتات محاسنها دون خلاف بين نقلات الأخبار، بل قد بلغ بعضها مبلغ القطع والتواتر. ويرى الإمام رحمه الله أن الله جمع لنبيه صلى الله عليه وسلم بين كمال الصورة كما جمع له بين كمال السيرة، وينقل عن جمع من الأصحاب رضي الله عنهم الوصف البشري لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فينقل عن سيدنا حكيم بن حزام حين يصف النبي صلى الله عليه وسلم ويبين جانبا من شمائله فيقول رضي الله عنه: إنه صلى الله عليه وسلم كان أزهر اللون أدعج، أهدب الأشفار أبلج، واسع الجبين كث اللحية، واسع الصدر عظيم المنكبين، رحب الكفين، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد. ومع ذلك فلم يكن صلى الله عليه وسلم يماشيه أحد ينسب إلى الطول إلا طاله صلى الله عليه وسلم. إذا ضحك استنار وجهه مثل سنا البرق، وعن مثل حب الرمان بدا وجهه صلى الله عليه وسلم. إذا تكلم رؤي كالنور يخرج من ثناياه، أحسن الناس عنقا، ليس صلى الله عليه وسلم بعريض البدن. وهكذا وصف سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه حين يصف الكمال البشري في شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه، وإذا ضحك يتلألأ في وجهه النور. وينقل الإمام رحمه الله عن سيدنا جابر بن سمرة رضي الله عنه حيث قال له رجل: كان وجهه صلى الله عليه وسلم مثل السيف، فقال سيدنا جابر رضي الله عنه: لا، بل مثل الشمس والقمر. وقال سيدنا علي رضي الله عنه في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه، يقول ناعته: لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويذكر الإمام القاضي عياض هذه الأحاديث ليبين لنا أن جمال النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن جمالا عاديا، بل كان جمالا أكرمه الله تعالى به، يبعث على المهابة في القلوب وعلى المحبة في النفوس.
4: نعم، وهذا الوصف الظاهري المادي لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كمله الله وجمله وتممه بالجانب الخلقي والنفسي في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، في عقله وفي حواسه وفي فصاحة لسانه إلى آخر ذلك.
5: أما وفور عقله وذكاء لبه وقوة حواسه وفصاحة لسانه صلى الله عليه وسلم واعتدال حركاته وحسن شمائله، فلا مرية أنه صلى الله عليه وسلم كان أعقل الناس وأزكاهم. ويتحدث القاضي عياض عن فصاحة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: وأما فصاحة اللسان وبلاغة القول فقد كان صلى الله عليه وسلم من ذلك بالمحل الأفضل والموضع الذي لا يجهل، فكان يخاطب كل أمة منها بلسانها ويحاورها بلغتها ويباريها في منزع بلاغتها.
4: وكان نسبه الشريف أيضا صلى الله عليه وسلم في أعلى منازل النسب وأشرفها كما بيّن المؤلف.
5: يتحدث القاضي عياض عن جمال وكمال شرف ونسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: وأما شرف نسبه وكرم بلده ومنشئه فمما لا يحتاج إلى إقامة دليل عليه ولا بيان مشكل ولا خفي منه، فإنه نخبة بني هاشم وسلالة قريش وأشرف العرب وأعزهم نفرا من قبل أبيه وأمه ومن أهل مكة، من أكرم بلاد الله على الله وعلى عباده، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت منه صلى الله عليه وآله وسلم.
4: نعم، صلى الله عليه وعلى آله. هنا سؤال ملح عن سر اهتمام الصحابة الكرام بوصف النبي صلى الله عليه وسلم وتسجيل أدق تفاصيل هيئته الخلقية والخلقية، ما السر وراء ذلك؟
5: لم يكن اهتمام الصحابة رضي الله عنهم بوصف رسول الله صلى الله عليه وسلم وبجمال خلقته من باب الإعجاب بالشكل، إنما كان من باب حفظ السنة النبوية، لأن الشمائل المحمدية هي جزء لا يتجزأ من السيرة والسنة النبوية المطهرة، فقد حفظوا لنا هيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقلوا لنا ما كان يتمتع به من جميل الأخلاق ومحاسن الصفات، حتى تعرف الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنها تراه، وهذا من تمام محبتهم له صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذه الصفات التي ذكرها الصحابة رضي الله عنهم ونقلها أئمة الحديث ثم جمعها الإمام القاضي عياض في هذا الباب لتكون صورة جامعة لشمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أراد الله تعالى أن يكون خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم أكمل الناس صورة كما كان أكملهم رسالة وأعظمهم خلقا صلى الله عليه وسلم.
4: صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه. إخوة الإسلام والإيمان، في ختام هذا اللقاء نتقدم بخالص الشكر لضيفنا الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عباس المغني، أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة، وتقبلوا تحيات الزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: اقرأ وربك ملهم سبحانه قد علم الإنسان ما لم يعلم.
2: من المكتبة الإسلامية، إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا هي 12:12. إخوة الإيمان، هذه تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة القمر، يتلوها القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر.

وفجرنا الأرض عيونا

قدر. وحملناه على ذات ألواح ودسر.

The Hadley.

Pas cahier, pas cahier.

المحتور. ولقد يسر

ساحة نعمة من عندنا كذلك

الذهب نعمة من عندنا.

0: شكر. صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان في رحاب تلاوة مباركة لما تيسر من سورة القمر، تلاها القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الدين القيم، إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وما زال حديثنا موصولا عن ديننا القيم. معنا الأستاذ الدكتور محمد سالم أبو عاصي، العميد الأسبق لكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر الشريف. أهلا بحضرتك معنا.
2: أهلا وسهلا
1: دكتور محمد. ونحن نتحدث عن كيفية التوازن في حياة الإنسان وكيف يبنى بناء سليما، تحدثنا عن العقل وتحدثنا عن الوحي في بعض الجزئيات، والسؤال الآن: هل الوحي يغني عن العقل؟
2: أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد. قلنا سابقا بأن بناء الشخصية الإنسانية إنما يعتمد على أمرين اثنين: الأمر الأول العقل، وقد فرغنا من الحديث عنه في الحلقات السابقة. العقل قاصر، العقول متفاوتة،
1: لها مدى.
2: العقل عاجز في بعض الأحيان، لابد أن يتولاه إلى الهداية الوحي الإلهي، الإيمان. ولذلك ذكرت عبارة أنا سابقا: على العقل أن يفكر طليقا من كل قيد، فإذا انتهى إلى غايته ووقف عند حده تولاه الإيمان.
1: ولو شاء الله تبارك وتعالى أن يعلم الإنسان علمه، ولكن هناك أمور يحجبها الله عن عقل الإنسان.
2: يعني مثلا قضية ما بعد الموت، نقف جميعا، يقف المفكرون والعباقرة والعظماء والكبراء أمام هذه الجثة الهامدة التي كانت تتكلم منذ دقائق، يقف عاجز، نقف عاجزين. العقل لا يدرك، العقل يدرك أن هناك أمور، يعني يدرك حقائقها بالذات في الأمور الغيبية. العقل له جانب. طيب الوحي، بعبارة الإمام الغزالي رحمه الله أبو حامد، يقول: نور على نور. فالعقل نور والوحي نور. العقل بدون هداية الوحي يضل.
1: الله.
2: إنما الذي يحجمه، أو إن صح يلجمه، الوحي، الدين. من هنا نجيب على السؤال: لا يمكن أن يمشي الإنسان في الحياة على ساق واحدة، العقل ولا على الوحي فقط، لأن الله أمرنا بالنظر والتفكر والتأمل والتدبر، فلابد من الاثنين معا. العقل يقطع بصحة نبي من الأنبياء. يعني أمران في الدين يتوقفان على إدراك العقل: إثبات وجود الله والنبوة. فالعقل يقطع بصحة نبي من الأنبياء، ثم يعزل نفسه ليتلقى بعد ذلك من الوحي.
1: الله. نعم، إذن العقل له وظيفة كبرى في فهم الوحي.
2: نعم، وله وظيفة كبرى في إدراك وجود الله.
1: نعم.
2: وابن الجوزي يقول: لولا العقل ما عرفنا الله. هناك أمر آخر في غاية الأهمية في بناء الإنسان. نحن قلنا العقل والوحي، ولابد في طريق بناء الإنسان من الرقي بالروح عن طريق الوحي. فالوحي جاء يخاطب العقل، وجاء يغذي المشاعر ويغذي الروح، لأن الروح لها غذاء كما أن الجسد له غذاء. وهنا في الحديث الذي رواه البخاري: ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، وقدمه التي يمشي بها، إلى آخره. وهنا أريد أن أنبه إلى شيء: الفرائض تصل بالإنسان إلى مرتبة القرب، والنوافل تصل بالإنسان إلى مرتبة الحب.
1: الله. إذن هناك قرب
2: وهناك حب.
1: وهناك حب.
2: وذلك قال: لا يزال عبدي يتقرب إلي، مش بالفرائض، لأن الفرائض مفروضة عليك، لكن لما يعني أنت الزكاة مفروض عليك ما دمت تملك النصاب وحال عليك الحول، لكن عندما تخرج المال بالذات في ساعة الشدة والفقر والناس محتاجة وأنت ربي أعطاك وأعطاك من وسع وتخرج صدقات نافلة لوجه الله، هذا دليل الحب. لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به.
1: وهذا يقربنا لمعنى العبادة بمعناها كما ورد في الإسلام. العبادة ليست ذل وخضوع فقط، وإنما هي خضوع وحب.
2: وحب.
1: نعم.
2: العبادة مبنية على الحب لله عز وجل، ولولا هذا الحب ما قام الإنسان الليل وما عكف الإنسان على النوافل وعلى الصدقات وعلى العمرة وعلى قراءة القرآن وغير ذلك.
1: في نهاية هذا اللقاء مستمعينا الكرام، أشكر باسمكم الأستاذ الدكتور محمد سالم أبو عاصي، العميد الأسبق لكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر الشريف، وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله، هذه تحياتي وتحيات الزميل سامي الحلو من الهندسة الإذاعية.

0: القيم. إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان مع الدكتور حسن مدني يقدم هذه الباقة من أقوال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام أحمد رضي الله عنه في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة ليقطع علي الصلاة، فأمكنني الله منه فدعته، أي خنقته، وأردت أن أربطه إلى جنب سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا فتنظروا إليه كلكم أجمعون. قال: فذكرت دعوة أخي سليمان: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. قال: فرده خاسئا. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس، وأمامة بنت أبي العاص يعني حاملها، فإذا ركع وضعها، وإذا فرغ من السجود رفعها. وعن معيقيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد: إن كنت فاعلا فواحدة. وعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق، فجئت فمشى حتى فتح لي ثم رجع إلى مقامه، ووصفت أن الباب في القبلة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة، العقرب والحية. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، فآخذ قبضة من حصى في كفي لتبرد حتى أسجد عليه من شدة الحر. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء، حتى سألته عن مسح الحصى فقال: واحدة أو دع. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 12:30 إلا 5 دقائق. إخوة الإيمان، قرآن الظهر، القارئ الشيخ الشحات محمد أنور يتلو على مدى نصف الساعة ما يتيسر من سورة يونس.

0: صدق الله العظيم.
1: على مدى نصف الساعة استمعنا إخوة الإيمان إلى قرآن الظهر بصوت القارئ الشيخ الشحات محمد أنور تلا ما تيسر من سورة يونس. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ محمد عبد الرؤوف خلاف.

محمد عبد الرؤوف خلاف هذا الابتهال، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، يقول الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. ويقول الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إخوة الإيمان، أرسل الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالنور والرحمة، وما أحوج العالم إلى تلك الرسالة. هذا موضوع فترتنا المفتوحة، الإسلام والحياة، يقدمها الزميل عماد عطية. معه على مائدة الحوار فضيلة الأستاذ الدكتور محمد سالم أبو عاصي، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. موعد الفترة المفتوحة في 17:00. وفي حوالي 7:45 نستمع إلى قرآن المغرب مما يتيسر من سورتي الزمر وغافر بصوت القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي. أما في 8:45 فينتقل الميكروفون إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة ليواصل نقل احتفالات شبكة القرآن الكريم بشهر ربيع الأول. احتفال اليوم يقدمه الزميل الدكتور محمد مصطفى يحيى. إخوة الإيمان، الأمسية الدينية تأتيكم في 10:15 من سهرة اليوم، وقد سجلت أمسية اليوم من مسجد الشيخ الطبلاوي بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة. في هذه الأمسية تلاوة للقارئ الشيخ فتحي عبد المنعم خليف، وكلمة لفضيلة الدكتور محمود خليل من علماء الأزهر الشريف، وابتهال للشيخ محمد علي جابين. هذه الأمسية من إعداد وتقديم الزميل الدكتور علاء عرابي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا تشير إلى 1:01. إخوة الإيمان، حسب توقيت القاهرة يؤذن بصلاة الظهر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رضيت بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا إخوة الإيمان، أذن الشيخ مصطفى إسماعيل بصلاة الظهر حسب توقيت القاهرة، صلاة العصر يؤذن بها في 4:35 إن شاء الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يتلو ما يتيسر من سورة النبأ.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وجعلنا سراجا وهاجا

0: صدق الله العظيم.
1: كنا في رحاب تلاوة مباركة مما تيسر من سورة النبأ، تلاها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم هذه الحلقة الجديدة من الكتابات الإسلامية، أعدتها الزميلة آمال عطاء، ينفذها على الهواء توفيق المعداوي، ويقرأها لحضراتكم محمد عبد الحكم. إخوة الإيمان، تطل علينا في هذه الأيام ذكرى عطرة ومناسبة جليلة، هي ذكرى مولد الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. هذه الذكرى التي تعد إشراقة للرحمة الإلهية للبشرية جمعاء، حيث عبر عنها القرآن الكريم بكونه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وهذه الرحمة شملت تربية النفوس وتزكيتها وهدايتها إلى الصراط المستقيم والارتقاء بها في معارج الحياة المادية والمعنوية، كما أنها لم تقتصر على أهل عصره وشاهده، بل امتدت عبر أطوار الزمان كله. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان، حول هذا الموضوع نطالع مقالا من موقع وزارة الأوقاف تحت عنوان إشراقة الرحمة المهداة على البشرية. جاء فيه: إن الاحتفاء بذكرى مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يستحث في القلوب أعظم القربات وأجل الأعمال، وذلك لما فيه من إظهار الفرح وشكر الله تعالى على نعمة الهداية، والتعبير عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم، تلك التي ربطها الله تعالى بمحبته. يقول عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم هي أصل من أصول الإيمان، إذ صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقد ربط الله عز وجل طاعته بطاعة رسوله وجعلها سببا لرحمته. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان، إن الاحتفال الحقيقي بذكرى المولد الشريف إنما يكتمل باتباع سنته والتمسك بهديه وحمل النفس والناس على طاعته. فالمحبة الصادقة تقتضي الاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاستمساك بالنهج الشريف، إذ يقول صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. كما كان صلى الله عليه وسلم يحتفي بيوم مولده بالعبادة والشكر، فعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. وروي في فضل الصيام وعرض الأعمال ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وهذا ما ينبغي أن تكون عليه الأمة في ذكرى مولده. شكرا لله تعالى على إرسال الهادي البشير الذي أخرج البشرية من ظلمات الضلال إلى نور الهدى، ودعا إلى طاعة الله ورضوانه. فعلينا أن نستلهم المعاني السامية والأخلاق العظيمة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلينا كذلك أن نستشعر المنة التي هي أعظم منة امتن الله سبحانه وتعالى بها على العالمين. قال عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. وختاما، إذا كان الاحتفاء استحضارا للمكانة، فإن الغاية الأسمى تكمن في الاتباع والالتزام بالشريعة المطهرة، إذ هي العاصمة من الزلل والحافظة من الخلل، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه، فاللهم اجعلنا من أهل سنته، وارزقنا شفاعته، واحشرنا تحت لوائه، واهدنا بهديه إلى صراطك المستقيم.

0: إخوة الإيمان، مع المبتهل الشيخ علي الحسيني الذي قدم هذا الفاصل الابتهالي، وصلنا مع حضراتكم إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية أعدتها آمال عطا. شكرا للزميل توفيق المعداوي، نفذها هندسيا. هذه تحياتي، محمد عبد الحكم، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود كريم إخوة الإيمان إلى روضة القرآن الكريم مرتلة. القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد يرتل برواية حفص عن عاصم من أول سورة مريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا.

شَيْئًا جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا.

عبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا

لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا.

أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيراً.

0: عظيم.
1: كانت هذه فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد الذي رتل من أول سورة مريم حتى الآية 35 من سورة طه. بمشيئة الله تعالى يتجدد اللقاء في حوالي 13 دقائق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، في حوالي 17 تأتيكم الفترة المفتوحة الإسلام والحياة. ضيفها فضيلة الأستاذ الدكتور محمد سالم أبو عاصي، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، ويدير الحوار الزميل الدكتور علاء عرابي.
2: إذاعة
1: إذاعة
2: القرآن
1: القرآن
2: الكريم
1: الكريم
2: من
1: من
2: القاهرة.
1: القاهرة.
3: لا.

0: طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه سحر فاروق.
1: أبنائي طلائع الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. يسعدنا أن يكون معنا اليوم نموذج متميز في حفظ كتاب الله تعالى وفي مجال القراءة. نتعرف على الأسرة.
2: آمال فؤاد عثمان أبو طالب، باحث دكتوراه في المعهد العالي للدراسات الإسلامية، شعبة شريعة إسلامية.
1: والأخت
2: سلمى فؤاد عثمان أبو طالب، في الصف السادس الابتدائي، معهد عمرو بن العاص الابتدائي، جنوب القاهرة.
1: دور حضرتك في المهارة والمركز الأول اللي حصلت عليه لابنة سلمى.
2: أنا اكتشفت سلمى من صغرها وأنا بذاكر أو بقرأ كتاب، وإحنا موجود عندنا مكتبة في البيت عامرة بالكتب، كتب التراث وكتب الفقه والمواد الشرعية عامة، فلاحظت إن هي بتحب تلخص الكتب، فقلنا إن طالما هي بتلخص كده نشجع الموضوع ده بإن هي بتقرأ الكتب وتلخصها في مدونات، ودخلت مسابقات القراءة وربنا من عليها بفضله، وطلعت الأولى على محافظة القاهرة في المشروع الوطني للقراءة، والثانية في تحدي القراءة العربي.
1: ما شاء الله موفقة. أتعرف على لابنة سلمى.
3: اسمي سلمى فؤاد عثمان أبو طالب، بالصف السادس ابتدائي، معهد عمرو بن العاص. فأحدثكم اليوم وقلبي ينبض بالفخر ولساني يلهج بالشكر لله عز وجل. أنا الطالبة سلمى فؤاد عثمان أبو طالب، الملتحقة بالصف الأول الإعدادي الأزهري الشريف، أحمل لكم رسالة طموح تزهو بنور العلم والقراءة من قلب قاهرة المعز.
1: لابنة سلمى موفقة إن شاء الله.
4: العلم يحلو كلما كررته، ولذاك عدت مكررا لحلاوته. العلم يحلو كلما كررته، ولذاك عدت مكررا لحلاوته.
1: لابنة سلمى فؤاد، أستمع منك إلى ما تحفظين من سورة الرحمن، تفضلي.

0: لبنى سلمى، أتعرف منك على المجالات التي تحبين القراءة فيها.
1: المجال العلمي والأدبي والتاريخ والسير والتنمية البشرية والاقتصاد والرياضة.
0: جميل، موفقة. بالنسبة للسير، أود أن تعرفي الطلائع بكتاب طلعتي عليه وقرأتيه في مجال السير.
1: كتاب مصعب بن عمير للمؤلف الدكتور عبد الرحمن رأفت باشا.
0: أتعرف منك على الفكرة العامة للكتاب. هو نعم يدور عن مصعب بن عمير، بس كيف ومن أي زاوية؟
1: اهتم الكاتب بتوجيه رسالة معينة في الكتاب للقارئ، وهي أن كيف ترك مصعب بن عمير حياة الغنى والراحة من أجل دينه، وأصبح هو أول سفير في الإسلام ليقدم لنا أعظم مثال في الصبر والتضحية والشجاعة.
0: موضوعات الكتاب الأساسية يا سلمى.
1: أولاً، موضوع حياة النعيم والنشأة الأولى، وثانياً موضوع الثبات والتضحية، والموضوع الثالث موضوع أول سفير في الإسلام، والموضوع الرابع موضوع الشجاعة والشهادة.
0: لكل كتاب هدف، ما هدف هذا الكتاب؟
1: غرس القيم الطيبة، فيعلمنا الكتاب كيف يضحي الإنسان بأشياء يحبها من أجل هدف نبيل.
0: وما هي الدروس المستفادة من هذا الكتاب أو من سيرة الصحابي الجليل مصعب بن عمير؟
1: تعلمت من مصعب بن عمير أن الكلمة الطيبة والابتسامة هما أقوى سلاح لإقناع الناس بالخير.
0: بارك الله فيك لابنة سلمى فؤاد عثمان.
2: من ذا؟

0: أبنائي طلائع الإيمان، كنا اليوم مع نموذج يتميز بمهارة القراءة، ولابنة سلمى فؤاد عثمان الصف الأول الإعدادي والحاصلة على المركز الأول في محافظة القاهرة في مسابقة المشروع الوطني للقراءة. ولكم تحياتي وتحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه سحر فاروق.
2: ساعتنا الثانية كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا السبب لمن اهتدى. اللهم عطر بين الناس سمعتنا، واحفظ بين خلقك كرامتنا، وسدد في الخير مسيرتنا، واحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، واجعلها أمنا أمانا، سلما سلاما، رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين، وأزل كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم آمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم وأيامكم وحياتكم بكل الخير. في فترة إذاعية سابقة سعد بصحبتكم الزميل محمد عبد الحكم. هذه فترة الظهيرة ليوم الأربعاء السادس من شهر ربيع الأول من عام 1448 من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث ربيع الأنوار الموافق 19 من شهر أغسطس من عام 2026 من الميلاد. معنا خلالها من هندسة الهواء الزميل توفيق المعداوي. أسعد بصحبة حضراتكم من أسرة المذيعين محمد مصطفى يحيى. نتمنى لكم أوقات طيبة عامرة بالإيمان مع كتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم.
3: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم
1: إيمان عرفة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة تأتيكم عبر إذاعتكم القرآن الكريم من القاهرة، وفيها نتحدث عن القواعد التي وضعها لنا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من أجل أن نكتسب قوة النفس وراحة النفس. بداية نرحب بالضيف الكريم فضيلة الدكتور دكتور جميل أحمد علام، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
3: أهلا بكم فندم والسادة المستمعين والمتابعين وأسرة الإذاعة وأسرة البرنامج ومن وراء الميكروفون.
2: دكتور جميل، علمنا الرسول الكريم أن نجاهد أنفسنا عند الغضب.
3: نعم.
2: الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب. كيف نحقق هذا القول في أنفسنا؟
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نفس الإنسان تتعرض إلى انفعالات ودوافع وأيضا سلوك يقوم نتيجة تفكير أو انشغال بالمؤثرات المحيطة بالإنسان. من بين هذه الانفعالات انفعال الفرح الزائد أو الغضب الزائد، وكلاهما مذموم في تكوين شخصية المسلم. الفرح مطلوب عندما يستبشر الإنسان بأمر يحبه وأمر يفيده وأمر يتوافق مع دينه ومع كتاب ربه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي نفس الوقت الغضب أيضا ينقسم إلى قسمين، غضب محمود وغضب مذموم. أما الغضب المحمود فهو الغضب إذا انتهكت الحرمات أو اعتدي على الحقوق والواجبات، وأما الغضب المذموم فهو أن يتحول إنسان إلى نوع من أنواع التهور في التصرفات ونوع من أنواع العدوانية على الآخرين ونوع من أنواع الإسراف في التعبير عن الكراهية والعنف نتيجة أمور غير حقيقية أو نتيجة اندفاعات طائشة أو نتيجة مؤثرات خارجية بغير تبين أو تصرف. من هنا جاء القرآن الكريم يدعونا إلى السيطرة على النفس الإنسانية في حال غضبها وفي حال رضائها، وهنا نجد دعوة القرآن الكريم إلى أن يكون المسلم في سرائه وضرائه في معية الله تبارك وتعالى، يخشى الله سبحانه فيضبط سلوكه ويضبط تصرفاته. وجاء حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يعلن ويكرر: لا تغضب لا تغضب لا تغضب ولك الجنة. فهنا جاء التحذير النبوي الشريف من صور الإفراط في الغضب وفي غير محله وفي غير ما شرعه الله عز وجل، فيتحول بذلك إلى إنسان يكره الحياة ويكره الناس من حوله ويعتدي على الحقوق والحرمات والواجبات. في سلوك النبي صلى الله عليه وسلم وهو القدوة نجد الحق تبارك وتعالى ربى رسوله صلى الله عليه وسلم على الرحمة المهداة للعالم كله، فيروي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، لا رجلا ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله وما نيل منه شيء قط، فينتقم ممن آذاه أو من صاحبه، إلا أن تنتهك حرمات الله عز وجل فينتقم لله تبارك وتعالى.
2: نعم.
3: إذن غضبوه لله. ولذلك نجد في الحديث النبوي الشريف الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أوصاني ربي بتسع أوصيكم بهن: خشية الله في السر والعلانية.
2: نعم.
3: والعدل في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى.
2: نعم.
3: إلى آخر الحديث الشريف.
2: نعم. دكتور جميل، كيف نقاوم الغضب في زمن تردت فيه أخلاق الكثيرين؟ كيف نستدعي المعاني التي تعيننا على مقاومة الغضب وضبط النفس؟
3: نعم، نجد القرآن الكريم يدعونا إلى ضبط النفس، فيقدم لنا عناصر القدوة في الشخصيات المؤمنة من أنبياء الله ورسله، وكم أغضبتهم أقوامهم بكافة صور مناغصات.
2: نعم.
3: ومع ذلك يعطينا القرآن الكريم دورهم الفاعل في التربية والتوجيه والنصيحة والصبر على الأذى وكظم الغيظ والحفاظ على قيامهم بواجباتهم الدعوية والتربوية والنفسية لأممهم. إن أريدوا إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. نجد القرآن الكريم يضرب لنا الأمثلة في أنبياء الله ورسله في قمة التحمل لأمور لا يستطيع أحد آخر أن يتحملها. لما نذكر مثلا سيدنا نوح عليه السلام 950 سنة يلبس في قومه ويستهزئون به، مين اللي عنده استعداد أن يصبر 950 يوم؟
2: نعم.
3: مش 950 سنة. إذن ومع ذلك يتحمل ويصبر ويكافح ويجاهد وينشر دعوة الله عز وجل، وهكذا كل أنبياء الله ورسله. نجد القرآن الكريم يأتينا بملخص هذه التجارب في قول الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فجعل من الإحسان كاظم الغيظ، وأن يملك الإنسان نفسه، وأن يملك الإنسان انفعالاته واندفاعاته، لأن الغضب إذا استرسل بالإنسان قاده إلى التهلكة. لذلك جاء الإسلام يدعونا إلى مقاومة الغضب الذي يدفعنا إلى ما لا يرضي الله تبارك وتعالى، وجعل لنا خطوات كما وردت في السنة النبوية الشريفة لعلاج الغضب. أولها أن نتعلم التفرقة بين الغضب المذموم والغضب
2: المحمود. نعم.
3: فلا بد أن أدرك أني لا أغضب إلا إذا انتهكت حرمات الشرع، وأن الغضب ده لا يكون بنية الانتقام والتشفي، وإنما يكون بنية الإصلاح والتفهيم والتعليم أولا، ثم الغضب أيضا بنية التبرؤ من المعاند.
2: نعم.
3: والجاحد، وليس مجرد التشفي أيضا والاستفزاز. ثم نجد الخطوة الثانية، دعوة الإسلام إلى الاستعاذة بالله عند الغضب من الشيطان الرجيم.
2: نعم.
3: لأن الشيطان بوابته تبدأ بالغضب. ونجد الخطوة الثالثة، دعانا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن نغير المكان الذي فيه الغضب إلى مكان آخر في الهدوء النفسي، حتى تستقر نفس الإنسان على الوضع الطبيعي الذي تستطيع أن تختار القرار الصائب في معالجة الأزمات والمشكلات. نجد أيضا الأمر الرابع، إن علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتحول في هيئتنا من قيام إلى قعود في الجلوس، لأن الحركة نفسها، حركة الجسم وانتقال الجسم من قيام إلى قعود إن كان قائمة، هذه الحركة في حد ذاتها تستنفر شيئا من طاقة الغضب في حياة الإنسان، وتستغلها في أمر آخر يصرفه عن التركيز عن الجانب الذي استثير به.
2: نعم.
3: وبالتالي تمتنع الآثار السيئة عن هذا الغضب التي توصله إلى ما لا تحمد عقباه. ثم نجد أيضا الأمر الخامس، السكوت إذا لم يكن الكلام مجديا. فإذا كان الكلام غير مفيد ولم يعد هناك فرصة للتقبل، فلا مجال للكلام للاستفزاز.
2: نعم.
3: ومن هنا يكون السكوت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لمنع الاسترسال في آثار الغضب والغضب المضاد في المشكلات.
2: دكتور جميل، أكمل هذه العبارة: راحة النفس نجدها وتتحقق فينا عندما
3: نملك أنفسنا ولا نندفع في غضب أو في عدوان.
2: كل الشكر لحضرتك دكتور جميل أحمد علام الأستاذ بجامعة الأزهر، وشكرا لمهندس الصوت سامي الحلو، وشكرا لكم مستمعين الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم
1: إيمان عرفة،
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ علي محمود يتلو علينا من سورة الأنبياء.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فليتعرف أولا على سيدنا رسول الله، وليتعلم حقوق النبي صلى الله عليه وسلم. نبينا صلى الله عليه وسلم من أجله كانت الجنة، وبشفاعته صلى الله عليه وسلم ندخل الجنة. صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقا، وكان أجملهم خلقا.

0: صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. قدم المبتهل الشيخ إبراهيم صالحين هذا الابتهال: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. على خير إخوة الإيمان والإسلام، نواصل رحلة الإيمانية المباركة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 36 من سورة طه وحتى ختام السورة المباركة، يرتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، ولقد مننا عليك مرة أخرى، إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى.

فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن.

واصطنعتك لنفسي، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى،

اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى.

ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا.

فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما

عشقا. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى.

وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه

0: من اهتدى. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد بدءا من الآية 36 من سورة طه وحتى ختام السورة المباركة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عز وجل 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإحصاؤها يعني حفظها وفهم معانيها والعمل بمقتضاها.

0: صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ طه الفشني يتلو علينا من سورة فصلت.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة فصلت، تلا علينا القارئ الشيخ طه الفشني.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: لقد

0: في ذكرى مولد الهادي البشير صلوات ربي وسلامه عليه، نعيش مع أعظم سيرة وأطهر سعيرة.
1: أخلاق

0: كان خلقه القرآن.
1: يا صاحب الخلق العظيم.
0: كان خلقه القرآن برنامج يعده ويقدمه فؤاد حسان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا إلى لقاء جديد مع هذا البرنامج، ونرحب فيه بضيفنا الكريم فضيلة الدكتور الشيخ الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر الشريف، ضيفا معنا في هذا البرنامج. مرحبا وأهلا وسهلا بك معنا أستاذ.
3: أهلا ومرحبا بكم.
2: الابتسامة تزيل الأزمات وتعين على الثبات، من خلال قول المولى سبحانه وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كان دائما البشر والتفاؤل فيما بين الناس. كيف نفعل هذا الأمر أستاذنا من خلال هذا الخلق الذي نتحدث عنه؟
3: الحمد لله، وصلاة وسلاما على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. الحبيب صلى الله عليه وسلم ما رؤي إلا متبسما، وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم أكثر الناس بشرا. ولو أنك نظرت إلى سيرة سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم لوجدت أنه ينتقل من مشكلة إلى مشكلة، ويمر بأزمة بعد أزمة، ويحمل من هموم هداية الناس وبلاغ أمر الله تبارك وتعالى ما لا يحمل أحد من الدعاة عشر معشاره، ومع ذلك تجد منهم عابس الوجه مقطب الجبين الذي يلقاك وكأنه يحمل هموم الدنيا. ثم إنه إذا أراد أن يعظ الناس وجدت أن وجهه قد احمر، وأنه لا يسوق لك من الآيات والأحاديث والقصص إلا ما امتلأ رعبا وخوفا وفزعا، كأن الله تبارك وتعالى لم يخلقهم إلا للعذاب والهم والنكد. ومع ذلك تجد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وأصحابه مع أنه أوذي كما لم يؤذ أحد، وحمل من الآلام ما لم يحمل أحد، ما رؤية إلا متبسمة. ومن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها تقول: ما رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا متبسمة، حتى في شدة الأزمات، حتى في شدة الأزمات. لماذا؟ قالوا: لأن تبسمك في شدة الأزمة إنما ينبع من ثقتك ويقينك بالله، إن لم يكن فرج هنا فجزاء في الآخرة وعطاء من الله، لا يضيع عند الله شيء. الذي يجعلنا نتبسم في حياتنا قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمنة أو المسلمة من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياها. وأشد المواقف التي مرت على الحبيب صلى الله عليه وآله في موقف الهجرة من أشد المواقف، حين أحاط الكفار بالغار وحتى نظروا فيه فوقعت عين الرجل على عين الصديق، فإذا بالصديق يقول: يا رسول الله، لو نظر أحدهم عند قدميه لرآنا. فإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم ينقله إلى مستوى آخر: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. يا أبا بكر، لا تحزن، إن الله معنا. يا رسول الله، يوشك أن يدخل الرجل؟ قال: يا أبا بكر، إن الملائكة تسترك بأجنحتها. لم يرك. قال: يا رسول الله، أرأيت أن دخلوا علينا؟ في الرواية كما ذكر علماؤنا أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال له: إن دخلوا من هنا خرجنا من هنا. فنظر الصديق إلى حيث يشير الحبيب صلى الله عليه وسلم، فإذا به يجد ساحل البحر وسفينة مربوطة على ساحل البحر. إذن فالله تبارك وتعالى دائما يوجد لنا مخرجا. سيدنا يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما حدث ما حدث قال: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون.
2: يعني كيف تساهم الابتسامة في كسر حدة الخوف لدى الشخص؟
3: تتألف القلوب. والحبيب صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الرجل وهو حزين، بل إن أمر عجيب إن سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم انتقل بهذه الابتسامة إلى مستوى آخر، أنه كان يلاعب الأطفال. فكان سيدنا أنس له أخ يقول له: يا أبا عمير، ما فعل النغاير؟ كان له طائر، وهذا الطائر مات. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليواسي هذا الطفل الذي يعرفه في طائره، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يلاعبه ويتبسم في وجهه. سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ذكر لنا وتبسمك في وجه أخيك صدقة. وكان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في شدة الأزمات لا تلقاه إلا متبسما، مع أنه يحمل من الهموم ما لا تحمله الجبال، ومع ذلك ما رؤي صلى الله عليه وسلم إلا متبسما.
2: يعني كيف ننشر البشر والإيجابية في مجتمعنا وفي واقعنا أيضا، يعني من خلال أيضا المنصات ومن خلال وسائل التواصل المختلفة،
3: أن تقفز فوق الأحزان وأن تذكر الناس بنعمة الله عليهم وأن تتجاوز هذه الأزمة.
2: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. نعم،
3: ولا تهنوا ولا تحزنوا، يعني لا يملأ اليأس قلوبكم، وكونوا دائما مستبشرين.
2: نعم، من البشر. نعم، في نهاية هذا اللقاء مستمعينا نتقدم بخالص الشكر لفضيلة الدكتور الشيخ الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر الشريف، نشكره ونشكركم ونشكر الزميل هدى محمد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: كان خلقه القرآن.
1: يا صاحب الخلق العظيم.
0: كان خلقه القرآن برنامج يعده ويقدمه فؤاد حسان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها الأستاذ الدكتور شعبان محمد عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك
2: أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: دكتور شعبان. يعني نود أن نتناول في هذه الحلقة مسألة الحديث القدسي، فكلام الله سبحانه وتعالى وحيا لفظا ومعنى هو القرآن الكريم، فلماذا إذن الحديث القدسي؟
2: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هذه ناحية. ناحية أخرى أن الله تعالى أراد أن يكون هناك قرآنا مقدسا معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام، تحدى الله بها الإنس والجن من أيام النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، واقتضت حكمته أن يكون هناك ما نسميه نحن بالأحاديث القدسية، وكذلك ما يطلق عليه بالأحاديث النبوية. لماذا؟ لأنه أرسل مع ذلك رسولا، هذا الرسول أراد الله أن يجري على لسانه بعض الأحكام، أو كما قال القرآن: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وكما قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. هناك أشياء تحتاج إلى بيان من شخص منا، من جنسنا، من بني لغتنا، حتى يمكن أن نتعامل معه وأن نفهم عنه وأن نفهم منه، بخلاف الألفاظ المنزلة من الله عز وجل ربما تحتاج إلى بيان، إلى سؤال، إلى جواب، إلى ما شاكل ذلك. وشاء الله تعالى أن تكون هذه الأحاديث القدسية وكذلك الأحاديث النبوية ليست معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام إلا فيما تضمنته بعض الأحاديث من الإعجاز اللغوي أو الإعجاز الطبي أو الإعجاز العلمي في أي مجال من المجالات. إذن الأحاديث القدسية يعني فيها بعض الأحكام التي توضح ما جاء في القرآن، وفيها بعض الأحكام القليلة التي تضاف إلى أحكام القرآن تأكيدا وتحقيقا لقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، ولقوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لما سيدنا عبد الله بن مسعود قال: لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة، جاءت إليه امرأة قالت له: كيف تلعن هؤلاء وأنا لا أجد ذلك في كتاب الله، ليست في القرآن، كيف لعنتهم؟ قال: أقرأت القرآن؟ قالت: نعم. قال: لئن كنت قرأته لقد وجدته. قالت: أين؟ لم أجده. قال: في قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن الأحاديث القدسية هي مواعظ، هي رقائق، شاء الله تعالى أن يجريها على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على طلاقة القدرة الإلهية، ويدل على ثقة الله تعالى في رسوله عليه الصلاة والسلام، وعلى أمانة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وتطبيقا للبيان المكلف به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر للأستاذ الدكتور شعبان محمد عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر.

0: من سورة الرعد تلا علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم
2: أن

0: أيها الإخوة المؤمنون، التقوى زاد القلوب، وبها تستقيم الحياة وتحفظ الحقوق. التقوى أن يجدك الله حيث أمرك وألا يجدك حيث نهاك، وهي مقياس التفاضل بين الناس. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولقد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، هذه طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقرأها علينا الزميل الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام أحمد رضي الله عنه في مسنده عن جرير رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على هاتين الصلاتين قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ثم تلا هذه الآية: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يتعاقبون، ملائكة الليل وملائكة النهار، فيجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج إليه الذين كانوا فيكم فيسألهم وهو أعلم، فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم يصلون وأتيناهم يصلون. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. وعن عمارة بن رويبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلج النار من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة الغداة فهو في ذمة الله، فلا تخفر الله في ذمته. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة الصبح فله ذمة الله، فلا تخفر الله ذمته، فإنه من أخفر ذمته طلبه الله حتى يكبه على وجهه. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، بمشيئة الله تعالى بعد حوالي 5 دقائق نستمع إلى تلاوة بدءا من الآية 11 من سورة الحشر بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. الآن يقدم لهذه التلاوة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح عاشور.
1: حمد لله وصلاة وسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه آيات من سورة الحشر تتلوها آيات من سورة الممتحنة، سوف نستمع إليها بعد قليل بإذن الله. في هذه الآيات إخوة الإيمان يتحدث المولى في سورة الحشر عن موقف المنافقين من بني النضير الذين هموا بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهم بالخروج من المدينة فحرضهم المنافقون على البقاء، ولكن المنافقين تخلوا عنهم فخرجوا. وفي هذا بين الله للمؤمنين حقيقة المنافقين واليهود، وأن المنافقين لا عهد لهم، وأن اليهود لا يقاتلون المؤمنين إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، وأنهم والمنافقون كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. وبعد أن بين الله ذلك نادى المؤمنين فأمرهم بالتقوى والاستعداد للقاء الله، وألا يكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. وقارن بين أصحاب الجنة وأصحاب النار، وبين أن أصحاب الجنة هم الفائزون، وذكر عظمة القرآن وأثره، وأن الله لو أنزله على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فليتفكر في ذلك من يتفكر، فإن هذا الالتزام هو أساس النصر على أعداء الله. وفي ختام السورة إخوة الإيمان بيان لما اتصف به الله من الصفات العلى، مما لا يتسع المقام لبيان ما تحمله كل صفة من روائع المعاني. ومن هنا تسبح لله ما في السماوات والأرض تسبيحا لا يفتر ولا ينقطع، وهو العزيز الحكيم. ثم تنتقل التلاوة إلى سورة الممتحنة، والتي نزلت آياتها الأولى في حاطب ابن بلتعة، وكان قد أرسل إلى قريش يخبرها باستعداد رسول الله صلى الله عليه وسلم لفتح مكة لولا عناية الله برسوله، فقد أخبره بذلك، فأرسل في طلب هذا الكتاب إلى أن جاء به، واعتذر حاطب عما فعل، وقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عذره لأنه من أهل بدر، وقال عليه الصلاة والسلام: وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ونزلت الآيات درسا للمؤمنين في عدم ولاية الكافرين ونصرتهم ومحبتهم، لأن هؤلاء الكافرين أعداء للمؤمنين، فعلى المؤمنين أن تكون ولايتهم لله ولرسوله ولإخوانهم المؤمنين، وأن يقطعوا نصرتهم ومحبتهم عن غير المؤمنين مهما كانت قرابتهم. ولهم في إبراهيم والذين معه أسوة حسنة، فهذا إبراهيم عليه السلام قطع ولايته بأبيه وقال له: لأستغفرن لك وما أملك لك من الله شيئا، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. ومن آمنوا مع إبراهيم قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وإن عاد المشركون إلى الإيمان عادت المودة بينكم وبينهم. وذكرت الآيات أن عداء المؤمنين للكافرين إنما هو لعدوانهم وكيدهم، فإن أرادوا العيش مع المسلمين في مودة وسلام فإن الإسلام يرحب بذلك، بل يأمر المسلمين ببرهم والعدل فيهم. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. وتذكر الآيات ما يكون من أمر المؤمنين إذا جاءهم المؤمنات مهاجرات، وتطلب منهم التحقق من إيمانهن وأنهن خرجن طاعة لله وإيمانا به، وحين ذاك يجب ألا يرجعن إلى الكفار، فإن العلاقة الزوجية قد انفصلت بالإسلام، فليدفع إلى أزواجهن ما دفعوه من مهر. ولا ضير على المؤمنين في التزوج منهن بعد دفع المهر لهن، ولا يجوز للمؤمن أن يتزوج ولا أن يبقى زوجا لمشركة، ومن دفع مهرا أو شيئا أخذه، ذلكم حكم الله يحكم بينكم، والله عليم حكيم. هذا وبالله التوفيق.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: تلا علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد ما تيسر من سورتي الحشر والممتحنة، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، بمشيئة الله تعالى في حوالي 5 نحن على موعد مع الفترة المفتوحة الإسلام والحياة، موضوعها حاجة العالم إلى رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ضيفها فضيلة الأستاذ الدكتور محمد سالم أبو عاصي، الأستاذ في جامعة الأزهر الشريف. يحاوره من أسرة المذيعين الزميل الدكتور علاء عرابي. بمشيئة الله تعالى نستمع إلى قرآن المغرب في حوالي 7:45 بصوت القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي والتلاوة من سورتي الزمر وغافر. في حوالي 7:30 و5 دقائق ننتقل بحضراتكم إلى رحاب الجامع الأزهر الشريف لنقل احتفال الليلة بشهر ربيع الأول، شهر ميلاد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الاحتفال تلاوة للقارئ الشيخ السيد الغيطاني وكلمة حول الصدق في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لفضيلة الأستاذ الدكتور ربيع جمعة الغفير، ويختتم الاحتفال بابتهال للمبتهل الشيخ محمود هلال. معنا من أسرة التخطيط الديني في هذا الاحتفال الزميل محمد جمعة سليمان، أسعد بنقله لحضراتكم من أسرة المذيعين محمد مصطفى يحيى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع هذا الابتهال والشيخ سعيد حافظ.
1: يا رسول الله،

صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. قدم المبتهل الشيخ سعيد حافظ هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا 4:25 حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، يحين الآن موعد أذان العصر. يرحب الشيخ نصر الدين طوبار.

أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، أذن الشيخ نصر الدين طوبار بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. أذان المغرب حين موعده بمشيئة الله تعالى في 7:20. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمود عبد الحكم يتلو علينا من سورة الفتح.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: صدق الله
1: من سورة الفتح تلا علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
0: سائل يقول: يقوم بعض الأشخاص بإخراج صوت عند مضغ الطعام، وكذلك يتحدثون وأفواههم مليئة بالطعام، فما حكم ذلك؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من المقرر شرعا أن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم تخالف نصوص الشريعة، كما أن الأعراف والعادات والتقاليد أكثرها عند المسلمين مبني على مكارم الأخلاق ومحاسن الخصال. وقد اهتم العلماء في الشريعة الإسلامية بآداب الطعام والشراب، وعقد المحدثون في كتب السنة الأبواب والفصول الخاصة بذلك، حتى الفقهاء تكلموا عن ذلك في مصنفات قد أفردوها. واستند العلماء في هذا إلى نصوص شرعية صحيحة، ومنها عموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: لا تشربوا واحدا كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث، وسموا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم رفعتم. والخلاصة أن من آداب الأكل ومحاسن الذوق أثناء تناول الطعام ضم الشفتين أثناء المضغ، وتجنب إحداث صوت عند المضغ والشرب، وتجنب الكلام عند امتلاء الفم بالطعام، حفاظا على مشاعر الآخرين، ولئلا يظن بالمسلم النهم والشراهة. وعلى المسلم مراعاة آداب الذوق العامة التي تستحسنها العادات والأعراف المجتمعية ما دامت لا تخالف الشريعة، وعليه أن يتجنب في أفعاله وسلوكه ما قد يصيب غيره بالضرر المادي أو الشعوري. والله أعلم.
1: آمن إليك تضر
0: دقيقة فقهية. دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.

0: القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآيات 93 94 95 من سورة آل عمران، وهذه الآيات الكريمة توضح لنا قصة جادل فيها اليهود النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ردت هذه الآيات على مزاعمهم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الآيات الكريمة التي استمعنا إليها منذ قليل، رد على اليهود الذين جادلوا النبي صلى الله عليه وسلم في شأن ما أحله الله تعالى وما حرمه. وقد ذكر بعض المفسرين في سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لليهود في معرض مناقشته لهم: أنا على ملة إبراهيم. فقال له بعض اليهود: يا محمد، كيف تدعي ذلك وأنت تأكل لحوم الإبل وألبانها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان ذلك حلالا لإبراهيم فنحن نحله. فقالوا: كل شيء أصبحنا اليوم نحرمه، فإنه كان محرما على نوح وعلى إبراهيم حتى انتهى إلينا. فأنزل الله تعالى هذه الآيات تكذيبا لهم. وإسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. والمعنى: كل أنواع الأطعمة كانت حلالا لبني إسرائيل قبل نزول التوراة، إلا شيئا واحدا كان محرما عليهم قبل نزولها، وهو ما حرمه أبوهم إسرائيل على نفسه، فإنهم حرموه على أنفسهم اقتداء به. فلما أنزل الله التوراة حرم عليهم فيها بعض الطيبات بسبب بغيهم وظلمهم. هذا هو الحق الذي لا شك فيه. فإن جادلوك يا محمد في هذه المسألة فقل لهم على سبيل التحدي: أحضروا التوراة فقرؤوها ليتبين الصادق منا من الكاذب، إن كنتم صادقين في زعمكم أن ما حرمه الله عليكم فيها كان محرما على نوح وعلى إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. وقد صرح الإمام ابن كثير وغيره من المفسرين أن ما حرمه إسرائيل على نفسه هو لحوم الإبل وألبانها، وبذلك جاءت بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان تحريمه لها تعبدا وزهادة وقهرا للنفس طلبا لمرضات الله عز وجل. وقد تضمنت الآية الكريمة تكذيبهم في دعواهم أن ما حرمه الله عليهم لم يكن سبب تحريمه ظلمهم أو بغيهم، وإنما كان محرما على غيرهم ممن سبقهم من الأمم. كما تضمنت الآية كذلك أمرا من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بأن يتحداهم بالتوراة، وبأن يبكتهم بما نطقت به، وذلك في قوله عز وجل: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فكأنه سبحانه يقول لهم: ما دمتم يا معشر اليهود قد زعمتم أن ما حرم عليكم بسبب بغيكم وظلمكم ليس تحريما حادثا وإنما هو تحريم قديم على الأمم من قبلكم، فها هي ذي التوراة قريبة منكم، فأحضروها واقرؤوها بإمعان وتدبر إن كنتم صادقين في مدعاكم. أي هم ليسوا صادقين فيما يزعمون، ولذلك لا يتلون ولا يقرؤون، ولو جاءوا بها لكانت مؤيدة لما أخبر به القرآن الكريم، ولذلك لم يجسروا على إخراج التوراة وبهتوا وانقلبوا صاغرين، وفي ذلك الحجة البينة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم توعدهم سبحانه على كذبهم فقال: فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون، أي فمن تعمد الكذب على الله تعالى بأن زعم بأن ما حرمته التوراة على بني إسرائيل كان محرما عليهم وعلى غيرهم قبل نزولها، فأولئك الذين قالوا هذا القول هم الكاذبون المتجاوزون للحدود التي شرعها الله تعالى، وسيعاقبهم على هذا الظلم والافتراء عذابا أليما لا مهرب لهم منه ولا نصير. ثم أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعوهم إلى اتباع ملة إبراهيم إن كانوا حقا يريدون اتباعها، فقال: قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، أي قل يا محمد لهؤلاء اليهود الذين جادلوك بالباطل ولكل من كان على شاكلتهم في الكذب، قل لهم جميعا: صدق الله فيما أخبرنا به في قوله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، وفي كل ما أخبرنا به في كتابه وعلى لسان رسوله، وأنتم الكاذبون في دعواكم. وإذا كنتم تريدون الوصول إلى الطريق القويم حقا فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، أي فاتبعوا ملة الإسلام التي عليها محمد صلى الله عليه وسلم، وعليها من آمن به، فهم المتبعون حقا لإبراهيم، وهم أولى الناس به، لأن إبراهيم ما كان يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، أي كان متجها إلى الحق لا ينحرف عنه، وكان مسلما، أي كان مسلما وجهه لله عز وجل. وفي ذلك تعريض بشرك اليهود وغيرهم من أهل الكفر والضلال، وتنبيه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن أتباعه هم المتبعون حقا لإبراهيم عليه السلام. وبذلك نرى أن الآيات الكريمة قد حكت قضية من القضايا الكثيرة التي جادل فيها النبي صلى الله عليه وسلم أولئك القوم، وقد لقنت الآيات النبي صلى الله عليه وسلم الجواب الذي يخرس ألسنتهم ويكشف عن كذبهم ويرشد كل من يتأتى له الخطاب إلى الملة القويمة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني،
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
5: منها

0: الإسلام والحياة.
1: فمحابها

الإسلام والحياة فترة إذاعية على الهواء نتناول فيها قضايا المجتمع.

أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الفترة المفتوحة، الإسلام والحياة. ومعنا فريق العمل توفيق المعداوي من هندسة الهواء، ومنى عثمان من أسرة الإعداد، وأحمد عثمان من صفحة الإذاعة على الفيسبوك، والإشراف العام للزميل إسماعيل دودار. ويسعدنا أن يكون معنا في خلال هذه الفترة المفكر الكبير الأستاذ الدكتور محمد سالم أبو عاصي، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، ومعكم الدكتور علاء عرابي من أسرة مذيعي إذاعة القرآن الكريم. واليوم نتحدث عن حاجة البشرية لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم.

0: أيها الأخوة المؤمنون، تتخبط الحضارات في أزماتها، وتتوق القلوب المتعطشة إلى العدل والسلام الحقيقيين. فإن العودة إلى مشكاة النبوة واستلهام قيم التسامح والرحمة والوسطية التي جاء بها الخاتم المبعوث رحمة للعالمين ليس طرفا فكريا، بل هو ضرورة وجودية ملحة لإنقاذ البشرية وإعمار الأرض بالحق واليقين. وفي خضم هذا الاضطراب الحضاري والروحي يرتفع النداء الخالد ليقرر حقيقة أزلية لا محيد عنها: إن العالم اليوم بأمس الحاجة إلى رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. ومرحبين في مستهل هذه الفترة بالمفكر الكبير الأستاذ الدكتور محمد سالم أبو عاصي، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك.
1: أهلا وسهلا دكتور علاء.
0: يعني في مستهل هذا اللقاء الفكري المتجدد، نود في البداية طبقا لهذا العنوان أن نبين الفرق بين رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ختاما وهيمنة على الرسالات السابقة، الفرق بينه وبين من سبقه من الرسالات.
1: أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد. لابد في البداية أن نحدد نقطتين اثنتين. النقطة الأولى: الدين الذي أنزله الله عز وجل منذ آدم إلى سيدنا محمد دين واحد، تتفق الأصول جميعا منذ آدم إلى سيدنا محمد، إنما الاختلاف في الشرائع في الرسالات نظرا لظروف كل مجتمع ولظروف كل عصر وكل زمن إلى آخره. لذلك شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. الدين هنا المراد به الأصول الكلية، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. النقطة الثانية: أن الرسالات السابقة كانت محدودة الزمان والمكان، يعني لم يرسل نوح عليه السلام إلى العالم جميعا، ولم يرسل موسى كذلك، ولا عيسى كذلك. فجميع الرسل السابقين كانت رسالتهم محدودة بزمان معين وبمكان معين، أما رسالة سيدنا محمد فكانت رسالة مطلقة، رسالة عامة إلى البشرية جميعا إلى أن تقوم الساعة، ومن ثم كانت الرسالة الخاتمة
0: البشرية وغير البشرية.
1: وغير البشرية،
0: نعم.
1: ده الفرق الجوهري، إن رسالة سيدنا محمد رسالة عامة، قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وده بالمناسبة يا دكتور يخلينا الآن نفند بعض الأقوال التي تدعي أن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام كانت خاصة بالعرب فقط. هذا خطأ بنصوص القرآن وبالدلالات الصريحة: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. أما مثلا نوح فقد أرسل إلى قومه خاصة، عيسى أرسل إلى بني إسرائيل، موسى أرسل إلى بني إسرائيل، أما رسول الله فكانت رسالته عامة. لعل هذا يجرنا إلى لماذا كانت رسالته خاتمة.
0: نعم.
1: لأنه جاء بالمنهج العقلي. يعني أنت مثلا، كان الشيخ محمد الغزالي رحمه الله يمثل بأنك لو عندك ولد صغير أنت تربيه وتعطيه وكذا، ثم وضعت له الخريطة، وضعت له منهج الحياة، ثم أنت تتركه يمشي في هذه الحياة وفق الخريطة التي أنت وضعتها أو المنهج الذي أنت وضعته. ففي عهد محمد صلى الله عليه وسلم كانت رسالته كفيلة في العقيدة وفي الشريعة وفي الأخلاق وفي موازين المصالح والمفاسد، ومن ثم وضع الدساتير العامة التي إذا اهتدى الناس بها عبر العصور وعبر القرون لم يكونوا في حاجة إلى رسالة أخرى جديدة.
0: يمكن يعني امتدادا لكلام حضرتك يحضرني قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حينما سمع الناس يتحدثون ويذكرونه صلى الله عليه وسلم، فقام في الناس خطيبا وقال: أيها الناس، هل تعلمون من أنا؟ فقالوا: أنت رسول الله. قال: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، خلق الله القبائل وجعلني في خير قبيلة، خلق الله الخلق وكنت خير الخلق، وجعلهم فرقتين، فكنت في خير الفرقتين، ثم جعلهم بيوتا، جعل القبائل بيوتا، فجعلني في خير بيت، فأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا. هذا هو ملخص يعني رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم وشخصيته.
1: هو كما تفضلت أنا خيار من خيار من خيار. فهو عليه الصلاة والسلام من أشرف الناس من حيث النسب ومن حيث القبائل، لكن الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس.
0: نعم.
1: فالنبوة والرسالة اصطفاء. الله يصطفي الأنبياء، سيدنا محمد، سيدنا عيسى، سيدنا موسى، يصطفي من الناس رسلا، وفيهم خصائص التي تستطيع أن تتحمل الرسالة وتستطيع في الوقت نفسه أن تبلغ الرسالة. يعني هناك إنسان قد يتحمل لكن لا يستطيع البلاغ، وهناك إنسان يبلغ لكن ربما يكون البلاغ بتاعه. إنما الرسول عليه الصلاة والسلام أوتي من الفصاحة وأوتي من اللغة كما يعني سنعرف.
0: يعني حتى الأنبياء كلهم مصداق لكلام حضرتك، ستجد أن الأنبياء كلهم يبشرون بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يبشر بعضهم ببعض. يعني سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل يدعوان الله سبحانه وتعالى برسول في آخر الزمان. سيدنا موسى بشر قومه بذلك. سيدنا عيسى بشر قومه
1: برسول يأتي من بعد اسمه أحمد.
0: وهكذا، ولكنهم لم يبشروا بعضهم ببعض، لأن هذه الرسالة هي مهيمنة على كل الرسالات وخاتمة وتخاطب العقل وحضارة ممتدة.
1: صحيح. وكما قلنا أنها رسالات محدودة الزمان ومحدودة المكان، إنما رسالة سيدنا محمد لأنها مطلقة عن الزمان وعن المكان، وفيها من العمق من القواعد الكلية التي تجعلها. يعني مثلا أنا أقول لحضرتك على حاجة، كثير من الناس يردد كلمة هي صحيحة لكن نريد مغزاها، الإسلام صالح لكل زمان ومكان. طب الحياة متجددة وكل يوم بتقذف الحياة بصور ومعاملات جديدة لم نكن لنا بها عهد من قبل، فكيف يستوعب الإسلام هذا؟ الإسلام صالح لكل زمان ومكان، ليس بالجزئيات، إنما صالح لكل زمان ومكان بأصوله الكلية. يعني مثلا لما تيجي القاعدة الفقهية وهي مأخوذة من الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار.
0: نعم.
1: هذا قاعدة
0: مقياس عام للكل،
1: مقياس عام يرضى به المؤمن ويرضى به غير المؤمن.
0: نعم.
1: لأنه القاعدة بتقولك أنت لا تضر نفسك وأنت لا تضر غيرك وأنت لا تقابل الضرر بالضرر، والضرر لابد أن يزال معي. فدي أصول كلية تجعل الآن كلما رأيت ضررا يقع على الفرد. وشوف يا دكتور علاء، يعني هذا شيء طرأ علي الآن، النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لا ضرر ولا ضرار وجات القاعدة الفقهية، أنت عممت لا ضرر للمسلم ولا ضرر لغير المسلم، ولا ضرر للأبيض ولا ضرر للأسود، ولا ضرر حتى للحيوان ولا ضرر للإنسان ولا النبات ولا البيئة ولا الجو ولا المجتمع. لا بيقولوا في النحو
0: شمولية الكلام،
1: لا بيقولوا في النحو نافية للجنس وضرر نكرة، فبتفيد العموم
0: والشمول.
1: يعني والشمول يعني الضرر منفي عن كل الكون. طب دي قاعدة
0: هذا بعد آخر لهذه القاعدة الفقهية، يعني
1: يتقبلها الناس إلى يوم القيامة. فاللي أنا عاوز نقوله أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء بكتاب اللي هو القرآن. هذا الكتاب كما يقولون القرآن قرآنان، قرآن صامت وقرآن ناطق. القرآن الناطق المصحف الذي بين أيدينا، فهذا قرآن ناطق، والقرآن الصامت الكون الذي نعيش فيه. والإعجاز أن القرآن الناطق والقرآن الصامت يتطابقان. يعني جاء الرسول عليه الصلاة والسلام بقرآن لا يمكن أن يعارض العلم. يعني بعض العلماء يقول إنك أنت لما تكتشف اكتشافات علمية إن القرآن بتجدها في القرآن. أنا مش مع ده، لكن أنا مع إيه؟ إن العلم رغم تقدمه وبلغ شأوا، لم يستطع العلم إلى اليوم أن يأتي بحقيقة، مش نظرية، بحقيقة علمية تنقض الكتاب.
0: نعم.
1: الذي نزل من قديم
0: هو ده المعول عليه،
1: وده المعول عليه. فالرسول عليه الصلاة والسلام جاء بكتاب يتطابق مع الكون، وكما يقول القرآن ألا له الخلق والأمر.
0: نعم.
1: فالأمر والخلق متطابقان، مفيش تناقض بين القرآن وبين الحقائق العلمية التي يكتشفها العلماء وما زالوا يبحثون ويكتشفون، فتجد أننا نؤمن بأن هذه الحقائق العلمية لا يمكن أن تعارض القرآن.
0: ألا يعلم من خلق، من خلق.
1: ومن هنا يحدث عندنا يقين.
0: نعم.
1: بسماوية القرآن، إنه كتاب سماوي. طب وليه القرآن؟ إيه الفائدة لما نعرف إن الكتاب سماوي؟ لما نعرف ونثق على وجه اليقين إن القرآن كتاب سماوي، فنكون موصولين الثقة بالله عن يقين. يعني نحن عندما نتلو المصحف نعلم تماما أن هذا المصحف الذي بين أيدينا نسخة كما يقول كوبي بيست من النسخة التي نزل بها جبريل على سيدنا محمد
0: عليه الصلاة والسلام،
1: وهذا
0: في اللوح المحفوظ.
1: اللوح المحفوظ هذا جعلنا في ثقة من أننا نعبد الإله من خلال الكتاب هذا الذي أنزله. فنحن نوقن يقينا علميا أولا أن هذا القرآن كتاب سماوي أنزله الله سبحانه وتعالى. يبقى مما جاء به محمد أنه جاء بكتاب لا يتعارض مع الكون ويذكر الحقائق العلمية. وهنا قضية أيضا مهمة، القرآن يعني لا يدخل في التفاصيل العلمية.
0: نعم.
1: يعني القرآن مش كتاب كيمياء ولا كتاب فيزياء ولا رياضيات، القرآن كتاب هداية. يقول العلماء ويشير القرآن إلى العلم إشارات من بعيد. ليه؟ قالوا لأن العلم يعرف الكلمة الأخيرة، فجاء بكتاب يهديك، وجاء بكتاب يأخذ بيدك، وجاء بكتاب لا يمكن أن يتعارض مع الحقائق العلمية، لأن العلم عندنا دين والدين عندنا علم.
0: نعم يا دكتور، هو طبعا هذه الإشارات العلمية التي ينتهي إليها العلم في النهاية إنما هي نوع من الرحمة الإلهية بالخلق حتى تهتدي الأفكار.
1: نعم.
0: والعقول السليمة إلى أن هذا الكتاب هو كتاب حقيقة وليس مختلق وليس أساطير.
1: نعم.
0: وليس سحر وليس يعني شيء منقول عن بشر.
1: صحيح.
0: كما كانوا يدعون في الأول. فحينما يهتدوا إلى ذلك تأتي الرحمة الإلهية في هداية الناس ويلجؤون إلى هذا الكتاب ولا يلجؤون إلى فلسفة الفلاسفة.
1: نعم.
0: أو أقوال ونظريات من يقول بنظريات كثيرة لا يؤتى من ورائها الحقيقة التي نحن نصير إليها، حقيقة.
1: نعم.
0: الأخيرة. نعم. حقيقة الله، حقيقة الكون، والأمر بسيط لا يحتاج إلى كل هذا الزخم.
1: نعم.
0: الفلسفي. نعم. الذي يعيشون فيه.
1: نعم.
0: لكن السؤال هنا، بأي مفهوم تقدم الرسالة المحمدية بديلا حقيقيا للأنظمة الاقتصادية الوضعية التي أفرضت الفوارق الطبقية وتركت الملايين تحت خط الفقر؟
1: أنا اسمح لي قبل أن أجيب عن هذا.
0: نعم.
1: أريد أن ألفت النظر أو أشير إلى شيء مهم في الرسالة. منذ فجر الوجود الرسالات الفلسفات الأرضية كما تفضلت كلها لم تستطع أن تجيب عن أسئلة كلية حيرت الإنسان، وهي يعبرون عنها من أين وإلى أين ولماذا. يعني الإنسان منذ فجر الوجود يفكر من أين جئت، من مصير المحتوم، ولماذا جئنا إلى هذه الحياة نتحمل متاعبها ونتحمل الشقاء كذا إلى آخره. ما فيش أي، أنا يعني الحمد لله قرأت فلسفات كثيرة جدا، ما فيش فلسفة استطاعت أن تجيب وأن تريح الإنسان من عناء التفكير في هذه الأسئلة الثلاثة إلا الدين. الدين هو الذي جاء، والقرآن الكريم جاء ليقول لنا إن البداية من الله، والقرآن جاء يقول لنا وأن إلى ربك الرجعة.
0: نعم.
1: وأن إلى ربك المنتهى.
0: نعم.
1: والقرآن جاء ليقول لنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبالمناسبة إلا ليعبدون يفسرها ابن عباس إلا ليعرفون، يعني نحن نعرف الله عز وجل. لماذا جئنا؟ جئنا لعمارة الكون، جئنا لتزكية النفس، جئنا لإنشاء حضارة، جئنا لبناء حضارة على ظهر هذه البسيطة. فدي هذه الأسئلة التي أجاب عنها القرآن أراحت الناس منذ قديم.
0: وأيضا جئنا لتحقيق مباهات الخالق ملائكته وخلقه.
1: نعم.
0: الآخر حينما نعبده ونسبح بحمده.
1: نعم.
0: فهذا الذي يعني لا نقول اعتراض يعني. نعم. ولكن كان هناك مناقشة بين الملائكة في بداية الخلق
1: يفسد الدماء
0: ولكن أعلم ما لا تعلمون.
1: نعم.
0: فهذا الذي قلتم فيه في البداية أترونه حينما أهديه.
1: نعم.
0: فيعبد ويسبح.
1: نعم.
0: فهي مباهاة.
1: نعم.
0: لخلق الله سبحانه وتعالى أمام خلق الله.
1: صحيح.
0: في الملأ الأعلى. فيعني نريد أيضا الحديث عن الرسالة المحمدية التي تعطي بعدا اقتصاديا بديلا للنظريات التي يعني كانت موجودة, نظريات موضوعة لمصالح شخصية وتخدم فئة معينة.
1: شوف كما تقدم الكلام بأن الإسلام لم يأتي بتفصيلات اقتصادية.
0: نعم.
1: لأنه دي نظم بتتغير من بيئة إلى بيئة ومن مجتمع إلى مجتمع, لكن دائما القرآن يأتي بالأصول العامة.
0: نعم.
1: فيأتي مثلا في الاقتصاد بقضية العمل والاهتمام بالعمل والاهتمام بالبناء. وهذا يحضرني أن النبي عليه الصلاة والسلام قد خرج في سفر مع أصحابه وأرادوا أن يعالجوا شاة يعني يأكلوا كذا, فقال أحد الصحابة أنا علي ذبحها, وقال الآخر أنا علي سلخها, وقال الثالث أنا علي طبخها, فقال عليه الصلاة والسلام وأنا علي جمع الحطب. قالوا نكفيك يا رسول الله, نجمع إحنا الحطب. قال أعلم أنكم تكفونني ولكني أريد أن أشارك, لأن الله يكره أن يتميز الإنسان على غيره. إذن نحن في العمل سواء وكل ميسر لما خلق له. أول قاعدة في البناء الاقتصادي العمل, الإنتاج, الزراعة, الكذا الكذا إلى آخره. فالقرآن لما جه في النظام المالي والنظام الاقتصادي جاء مش بنظريات تفصيلية, لأنه في نظريات الرأسمالية كذا
0: الاشتراكية
1: كذا, لكن الإسلام جاء بالقيم العليا. جاء بيقول لك في أنك أنت ما تغشش, جاء ليقول لك لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل, جاء ينهى عن الربا, جاء ينهى عن الاحتكار, جاء ينهى عن كل الأشياء التي تعود في الاقتصاد بالضرر على المجتمع. ما البديل؟ قال لك البديل العمل. يعني ربنا سبحانه وتعالى, أنا ممن يرفض أن الإسلام يحب الفقر, ودائما أقول لا, الإسلام يريد أن تكون غنيا.
0: نعم المال الصالح
1: للعبد الصالح.
0: الصالح.
1: لكن يريد أن تكون غنيا بشرف, يريد أن تأتي بالمال وأن تكون غنيا, بس أن تأتي بالمال من الحلال, أن تأتي من المال بعيدا عن المفسدات وعن المحرمات التي ذكرتها شريعة. يعني ما قيمة أن تكون غنيا وأنت تحتكر السلعة.
0: نعم.
1: وتعرض عباد الله للأزمات وللضيق, هذا كسب حرام.
0: نعم.
1: ما قيمة أن تكون غنيا وأنت ممن يأكل أموال الناس بالباطل؟ ما قيمة أن تكون غنيا وأنت تحاول أن تكون جشعا وأن تستغل حاجة الفقير وأن تستغل حاجة المحتاج؟ كل هذا كسب حرام يرفضه الإسلام. الإسلام يريد أن تكون غنيا, لكن بشرط أن تتكسب هذا المال من الحلال.
0: وهنا تكمن كلمة حاجة البشرية لرسالة محمد.
1: نعم.
0: في البعد عن كل هذه السلبيات التي ذكرتها حضرتك,
1: لأنه كما حضرتك تفضلت لما جاء وجد أن الربا يسيطر على المجتمع الجاهلي.
0: نعم.
1: فأول كلمة قال ألا إن ربا الجاهلية تحت قدمي موضوع. وأول ربا أضعه ربانا ربا العباس بن عبد المطلب.
0: نعم.
1: فبدأ بنفسه. ولما يأتي عليه, يعني شوف شيء عجيب, كان عليه الصلاة والسلام في أعلى درجات القوة.
0: نعم.
1: دانت له الجزيرة العربية من أقصاها إلى أقصاها, وقف خطيبا وفي أعلى درجات القوة يقول من كنت أخذت منه مالا
0: في
1: فهذا
0: نهاية
1: مالي
0: في نهاية حياته في مرض موته.
1: في مرض موته.
0: نعم.
1: فهذا مالي فليأخذ منه. من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليتقد منه. من كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليقتص منه وهو في قمة.
0: فوالله لأن تؤخذ هذه الأشياء الآن خير من يوم القيامة.
1: نعم،
0: يعني معنى مضمون،
1: معنى المضمون لأن تؤخذ مني في الحياة الدنيا خير من أن أقف أمام الله
0: يوم لا درهم ولا دينار.
1: لأنه يا دكتور علاء برضو هذا يذكرنا بشيء. أنا دائما أقول حقوق الله قاعدة فقهية، حقوق الله مبنية على المسامحة
0: لأن الله كريم.
1: حقوق العباد مبنية على المشاحة. يعني أنت تأتي يوم القيامة فرطت في صلاة مثلا، تكاسلت وكذا، فرطت في زكاة، مما هي حقوق الله بناء على أن الزكاة حق الله وفي خلاف بين الفقه، لكن الله قد يتجاوز. لكن أنت جئت يوم القيامة وأكلت مال أخيك، أكلت ميراث أختك، أكلت كذا وكذا وكذا، فالله لا يسامحك إلا أن تعود بهذه الحقوق إلى أصحابها قبل أن تموت. ولذلك يعني كثرة العبادات ولا مراعاة الحقوق؟
0: مراعاة الحقوق.
1: يعني مثلا نحن نأتي في رمضان، شيء طيب، تجد أن الناس مسرعين إلى صلاة التراويح وإلى قيام الليل، شيء حسن وشيء طيب، لكن أنت لا تسرع إلى صلاة التراويح، لا تسرع حقوق، وأنت تنهب المال العام.
0: نعم.
1: وتأخذ مال فلان وفلان في المال العام، لأن الناس كلهم شركاء في المال العام. أنت لا تذهب إلى هذا وأنت قد أكلت ميراث أختك.
0: نعم.
1: لأنه هل العبرة بكثرة العبادات أو العبرة برعاية الحقوق؟
0: رعاية الحقوق أولى.
1: رعاية الحقوق. نعم. فهذا أيضا مما جاءت به الرسالة والعالم في حاجة إليه الآن. فهذه الأشياء القيم المسل العليا هي التي جاء بها الإسلام في المبادئ الاقتصادية.
0: هناك ملف آخر نود أن نلقي عليه الضوء، وهو ملف الوسطية التي جاءت بها الرسالة المحمدية. يعني نحن أمة وسط، إذن الوسطية مختلفة عن كل الشرائع السابقة، فهذا ما جاءت به الرسالة المحمدية، فكيف نطبقها في عصرنا ونستفيد منها؟
1: المشكلة أن الناس أو بعض الناس لكي يكون دقيقا، الذين تصدروا المشهد في الدعوة إلى الإسلام، يعني أستطيع أن أقول أنهم بعيدون عن الوسطية. يعني هناك تيارات منغلقة، ويؤسفني أن أجد بعض المتدينين فيهم قسوة في القلب، ويتمنون أن يقع الناس في الخطيئة. القلب الإنسان النبيل والقلب الرحيم يأخذ بنواصي الناس ويقودهم إلى الخير، لكن التيار الوسطي الذي يتمثل في الأزهر، في الزيتونة، في العالم الإسلامي، التيار الوسطي تيار معتدل، لا إفراط ولا تفريط، عقيدة وسط. يعني عقيدة وسط يعني عقيدة يتقبلها المنطق وتؤيدها النصوص الشرعية، تشريع فيه يسر وفيه سماحة، فما حرم الله عز وجل شيئا إلا جاء لنا بالبديل، وهذا من رحمة الله. الله حرم الربا أحل لك البيع، الله عز وجل حرم الزنا أباح لك الزواج، الله حرم الخمر أباح لك الشراب الطيب، كل شيء حرمه الله عليك لأنه فيه مفسدة تعود إليك، وكل شيء أباحه الله لك لأنه فيه مصلحة تعود إليك. نحن ينبغي أن نعلم أن الله عز وجل غني عن العباد.
0: نعم.
1: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد.
0: صح.
1: لكن لماذا يشرع؟ ليشرع لمصالح الناس. الإمام الشاطبي يقول في كتاب الموافقات: الشريعة كلها إنما نزلت لمراعاة مصالح الناس. هذه الوسطية.
0: بس هو هذا معيار يحتاج إلى ضابط أكثر، يعني مصالح الناس، لأن الكثير يقول لك أينما حلت من مصلحة فثم شرع الله، ويضع مصلحة شخصية ضيقة قد تكون تخرج على قاعدة شرعية رئيسية.
1: أنا أقلب هذه القاعدة، أو حيثما شرع فهناك المصلحة.
0: نعم.
1: مش حيث ثم
0: حالة
1: كانت
0: المصلحة.
1: المصلحة فسمى شرع الله، لا، حيث لأن
0: يعني
1: المصلحة،
0: تتفق مع القاعدة
1: نعم،
0: الفلسفية
1: أيوه،
0: الماركسية، الغاية تبرر
1: لا، ليس هذا في الإسلام،
0: الوسيلة.
1: لأن أنا أقول عندنا في الشريعة المصلحة تعرف من النصوص،
0: نعم
1: يعني النص هو الذي يدلنا على المصلحة، لما خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، يبقى التطهير والتزكية مصلحة عرفت من داخل النص، لما يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، أسس المصالح والمفاسد، فلا تعرف المصلحة إلا من جهة الشرع ولا تعرف المفسدة إلا من جهة الشرع.
0: نعم
1: لكن هناك ما يسمى بالمصلحة المرسلة، وهي التي لم يأتي دليل يقول بها يؤيدها ولم يأتي دليل يعارضها،
0: يمكن المصلحة
1: فهذه
0: المرسلة دي دليل مختلف عليه بين
1: أي،
0: الأئمة في
1: لكن
0: الأصول
1: نعود
0: يعني.
1: بها إلى الأصول الكلية، فما فيش نص قال لي اجمع القرآن في مصحف واحد، وما فيش نص نهاني عن جمع القرآن في مصحفات، لكن جمع القرآن ده الأساس الأول، مصلحة الدين،
0: نعم
1: فده مصلحة تقرها القواعد الكلية والقواعد
0: لأنها
1: التشريعية.
0: تحت مظلة قواعد كلية صحيحة
1: نعم
0: ومتفق عليها،
1: نعم
0: إنما مش
1: نعم
0: أي مصلحة
1: لا،
0: تلهو أو يعني
1: مش
0: تعن
1: مصلحة كده، ذلك بعض مشايخنا ألف كتاب ضوابط المصلحة، المصلحة تتفق مع القرآن، ما تخالفش القرآن وما تخالفش السنة وما تخالفش الإجماع وما تخالفش القياس إلى آخره.
0: نعم. هناك ملف آخر هو صحيفة المدينة. صحيفة المدينة هذه وثيقة يعني قام بها الرسول عليه وسلم
1: نعم،
0: بكيف
1: دستور،
0: دستور
1: نعم
0: يعني لكيفية التعامل مع غير المسلمين
1: نعم
0: وكيفية إعطائهم حقوقهم
1: نعم
0: وما لهم ما لنا وعليهم ما علينا،
1: نعم
0: فكيف نستلهمها في وقتنا الحاضر؟
1: شوف، هذه الوثيقة فيها بنود، وهي وثيقة في غاية الروعة، يقول المسلمون أمة واليهود أمة. الكلمة دي ماذا تعني؟ الكلمة دي تعني أنك أيها المسلم لست وحيدا في الأرض، هناك ناس يعيشون على ظهر هذه البسيطة، في يهود، في نصارى أو مسيحيون، في مسلمون، في بوذيون، في مليار من البشر،
0: نعم
1: فأنت لست وحدك على هذه الأرض،
0: نعم
1: لكن لك حقوق وعليك واجبات. وذلك أنا برضو أرفض كلمة التسامح الديني. التسامح الديني يعني ايه؟ يعني انا اقول ان المسيحي مثلا او اليهودي ملوش حق ان انا متسامح معاه، لا، الشريعه جاءت بالحقوق والواجبات، المسلم في هذه الارض له حقوق وعليه واجبات، المسيحي في الارض له حقوق وعليه واجبات، اليهودي له حقوق وعليه واجبات، كل واحد
0: يعني في
1: له
0: إطار
1: حقوق
0: المواطنة
1: في اطار المواطنه
0: التي جاء بها الإسلام.
1: التي جاء بها الإسلام. فوثيقة المدينة وضعت هذا، وضعت أن كل قوم أو كل أصحاب رسالة لهم حقوق وعليهم واجبات.
0: نعم، يعني نريد أن نتحدث في ملف آخر وهو ملف المحافظة على البيئة، ولكن بعد هذا الفاصل.
2: أقام شعبا صلى الله عليه وسلم، وأقام شعبا عاش طول حياته متخبطا في جهله وضلاله، ما زال يسقط في مهاوي شركه ويذوق طعم الموت

0: حتى أتته من الرسول هداية فكته بالتوحيد من أغلاله.
1: أيها الأخوة المؤمنون، نرحب بحضراتكم مرة أخرى في فترة الإسلام والحياة والتي نتحدث فيها مع الأستاذ الدكتور محمد سالم أبو عاصي، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، تحت عنوان حاجة البشرية لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا الدكتور، يعني كيف توازن رسالة الإسلام بين التفوق العلمي والتقني الهائل المطلوب يعني دينيا، وبين التوجيه الأخلاقي الذي يمنع هذا العلم من أن يتحول إلى أداة لفناء البشرية؟
2: شوف، أنت جئت بعنصر مهم جدا. تفوق العلم مطلوب، الإسلام فتح المجال العلمي لأبعد الحدود.
1: نعم.
2: والقيم الأخلاقية مطلوبة، فلابد أن نضبط تفوق العلمي بالقيم الأخلاقية وبمراقبة الله عز وجل. يعني تعال نروح لقضية أو مرتبطة بهذا، لماذا الإنسان يعني يفسد في الأرض، سواء بالأسلحة الفتاكة أو بأي فساد أو بأي نوع من أنواع الفساد؟ لماذا يفسد الإنسان في الأرض؟ قال الإنسان يفسد في الأرض يوم يشعر بعدم جزاء أو عقاب من وراء هذا الإفساد. أنا أكلمك من قديم تاريخيا، ما الذي نفعله؟ جاء علماء الاجتماع وقالوا القانون.
1: نعم.
2: قانون يمنع الإنسان عن أن يفسد في الأرض. قلنا لهم صحيح القانون يمنع، لكن يمكن للإنسان أن يتحايل على القانون.
1: القانون أعمى،
2: لأنه الذي وضع القانون إنسان.
1: نعم.
2: والذي يرتكب الفساد إنسان، فالإنسان الذي ارتكب أو يرتكب الفساد يستطيع أن يتحايل على الإنسان الذي وضع القانون. ثم هناك جرائم أخلاقية ما فيش عقوبة عليها في القانون.
1: نعم.
2: يعني القانون مثلا إلى الآن ما يقدرش يعاقبك على جريمة الحسد،
1: لا
2: ولا الغل، ولا
1: نعم.
2: الكبر.
1: آه.
2: ودي مفسدات في المجتمع. القانون إنما يعاقبك على جرائم مادية. فجاء الفلاسفة من بعدهم وقالوا لا، الذي يجعل الإنسان لا يفسد في الأرض الضمير. قلنا هذا كلام خلابي،
1: حتى لفظ الضمير لفظ حديث،
2: لفظ حديث. وبعدين الضمير مرآة الذات.
1: نعم.
2: يعني أنا عاوز أن أكون، أريد أن أكون غنيا، تجد نفسي تتجه إلى جمع المال من حله أو حرامه. ما الذي يجعل الإنسان لا يفسد في الأرض؟ مراقبة الله.
1: نعم صح.
2: وهو معكم.
1: صحيح.
2: أينما كنتم.
1: صح.
2: فأنت بتصنع صناعات وتكنولوجيا حديثة، الثمرة أنها تفيد الإنسان.
1: نعم.
2: فإذا أنت وجهتها إلى غير إفادة الإنسان، وجهتها إلى مفاسد في الأرض وإلى دمار شامل وإلى وإلى، هذا أولا لا يريده الدين، أي رسالة سماوية لا تريد. والأمر الثاني، هذا يعارض القيم الأخلاقية. فنحن لابد في مجال التكنولوجيا وفي مجال الصناعات لابد أن ننضبط بالقيم الأخلاقية. يعني هذا الموبايل الذي بين أيدينا، والفيسبوك واليوتيوب، كل دي أدوات يمكن أن يتخذها الإنسان نعمة، شوف فيها الدروس، البرامج المفيدة، الترفيهات المباحة. لكن يوم نستخدم هذا في تتبع عورات الناس وفي أذية الناس وكذا، انقلب هذا. ولذلك الإمام العظيم أبو حامد الغزالي في أصول الفقه يقول الأحكام عوارض.
1: الأحكام عوارض
2: وليست بصفات ذاتية.
1: نعم.
2: يعني الشيء قد يكون حلالا ويحرم. أكل الميت حرام، لكن يباح أكل الميت للمضطر، مش كده؟
1: نعم.
2: في حالة الضرورة. فذاك القاعدة أنه لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة. فأنت الآن يعرض لك هذه نعمة، الموبايل والبرامج دي نعمة أنعم الله بها على البشرية، بنستطيع نستخلص المعلومات ونشوف ونتتبع العالم، والعالم قرية صغيرة. لكن يوم أن تحول هذا إلى فساد وإلى تتبع عورات وإلى أذية الناس وإلى التقاط صور النساء وإلى وإلى وإلى وإلى، انقلب هذا المباح إلى حرام. لابد أن نربط كل هذا بالقيم الأخلاقية وهذا لابد أن نعود أن نراجع قضية التربية.
1: طيب يا دكتور، في هناك التباس على بعض الناس، يقولون مثلا في هذا القرآن يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، إذن فتح مجال الاستعداد ويعني امتلاك القوة حتى لو كانت قوة فاتكة للبشرية كلها، فيقول لم يقيدها القرآن بقوة محددة، ولكن ما استطعتم قدر ما يعني قدر ما نستطيع من قوة علم، من قوة مال، من قوة اقتصاد، من قوة فكر، أيا كانت القوة التي تعطينا الغلبة وتعطينا القوة الكبيرة سواء كانت في الأسلحة الفتاكة أو غيرها، فلا بد أن نمتلكها
2: لا، هو الذي يقول هذا لم يقرأ الآية بدقة.
1: نعم،
2: الآية فيها شقين، شق كما تفضلت وأعد لهم ما استطعتم من قوة،
1: القوة ومن رباط الخيل،
2: والقوة نكرة مطلق.
1: نعم،
2: ومن هنا فإن القوة ليست بالمفهوم القديم هي قوة السلاح، قوة اقتصادية، قوة ناعمة، قوة سياسية، أي قوة. لكن شو بيت لا ترهبون به عدو الله وعدوكم،
1: الإرهاب فقط.
2: يبقى أنا ما عملتش للفتك بالبشر.
1: نعم،
2: أنا صنعتها لكي أحمي نفسي، وده مشروع، مشروع في العالم كله أن أصنع سلاحا. أي دولة الآن لو لم يكن لديها جيش قوي كما فعلت مصر وعندها سلاح قوي ممكن أن تؤكل.
1: نعم،
2: لكن هنا لترهبون به عدو الله وعدوكم، انت مش عامله عشان ترهب الناس المسالمين. القرآن ينهانا عن قتال المسالمين وعن قتال أهل الكتاب، والقرآن إنما يأمرنا بالقتال لرد العدوان عندما يعتدي علينا، وللدفاع. وهذا أعتقد العلة التي قال بها الفقهاء، وهذا أعتقد الذي يتفق ومواثيق العالم ويتفق مع المنطق. أنا رجل دخل علي واحد يريد أن يحتل بلدي، يريد أن يعتدي على عرضي، على مقدساتي، على مقدراتي، ماذا أملك إلا أن أقوم بالدفاع؟ من كيف تدافع إن لم تكن تملك قوة تدفع بها العدو عن
1: وأظن
2: نفسك؟
1: يعني على هذا البند السابع في ميثاق الأمم المتحدة اللي هو مبدأ الدفاع الشرعي.
2: نعم،
1: عن الغير. يعني
2: نعم،
1: لو في دولة من الدول 197 في المنظمة،
2: احنا في حاجة العالم إلى رسالة. فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال يا رسول الله إن فلانا يريد أخذ مالي. قال لا تعطيه مالك. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال فقاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلت؟ قال فالإثم عليك، إنه جاي يعتدي على مالي.
1: نعم، وعلى هذا يعني حلف الفضول كان بهذا المنطق.
2: نعم،
1: بهذه المعلومة.
2: صحيح،
1: وحتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني لو كان لدعوت إليه في الإسلام لا أجبته، لأنه كان قائم على هذا.
2: نعم،
1: أخذ المال لابد كلنا أن نتكاتف، حتى أو يعني الظلم لابد كلنا أن نتكاتف لرد.
2: صحيح،
1: هذا الظلم.
2: صحيح،
1: إذن هذا هو المعيار الضابط للانفلات في العلم واستغلاله.
2: نعد القوة والقوة العلمية دي مهمة جدا. شوف، أي بلد في العالم كله يريد أن يتقدم لابد أن يتقدم بأمرين، بالعلم من ناحية والصحة من ناحية أخرى.
1: والصحة،
2: ولذلك نحن في مصر ولله الحمد نمشي خطوات سريعة في هذا، يعني في التقدم العلمي، في القوة العسكرية، في كذا، نحن نمشي بخطى سريعة في هذا المجال.
1: نعم، يعني هناك ملف آخر، ملف الابتلاء والألم الإنساني اللي هو بيمنح الإنسان المناعة النفسية ضد اليأس والانتحار مقارنة بالنظرة أو بالنظرة العبثية المعاصرة. كيف تكون الرؤية النبوية للابتلاءات التي يتعرض لها الإنسان، يعني إنسان بصورة عامة؟
2: في سورة الأنبياء يقول الله ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. نبلوكم بالشر والخير فتنة، يعني اختبار،
1: يعني حتى الخير،
2: حتى الخير فيه ابتلاء.
1: نعم،
2: لأنه قد يعطيك الله المال ولا تؤدي حق الله فيه فيكون فتنة. لكن أريد أن أنبه إلى شيء. بعض الناس بسطحية في أذهانهم يظن أن الله عز وجل خلق مادة للخير يكون بها الإكرام والإنعام، وخلق مادة أخرى للشر تكون نقمة وتكون عقابا، وهذا خطأ. الأمر بخلاف ذلك، الله عز وجل خلق مادة واحدة، إذا شاء بإرادته أن يجعل هذه المادة مادة خير جعلها مادة خير، وإذا شاء أن يجعلها مادة شر جعلها
1: هي
2: مادة
1: نفس المادة.
2: نفس المادة.
1: نعم.
2: شوف النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمع صفير الريح يقول اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا.
1: نعم.
2: جعلها رياحا منعشة ولا تجعلها ريحا مولكة، والهواء هو الهواء.
1: نعم.
2: عندما ينزل المطر يقول اللهم اجعلها سقيا رحمة ولا تجعلها سقيا عذاب، والماء هو الماء. ولذلك في سورة الإسراء ينبه الله بعض الأغبياء من عباده فيقول وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فإذا نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر. يعني الإنسان في عرض البحر والرياح هوج، رياح شديدة والأمواج عاتية وعالية، الإنسان يظن الهلاك، فيظن بسطحية إنه إذا خرج إلى البر أصبح في مأمن،
1: لأنه يرى المأمن الظاهري
2: بالظاهري يصنف في مأمن. فالقرآن يعقب أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر؟ طب ما هو الذي يهلكك في البحر يهلكك في البر.
1: نعم.
2: والذي ينجيك في عرض البحر ينجيك في البر. برضو نحن نركب الطائرات، بعض الناس الذين يركبون لأول مرة أو يعني يخافون من ركوب الطائرة، نحن معلقون في الجو. إذا هبط الإنسان إلى مطار القاهرة أو أي مطار تجده يعني فرحا.
1: نعم.
2: وكأنه نجا.
1: نعم.
2: طب الذي يهلكك في الجو يهلكك في الأرض، والذي نجاك في الجو ينجيك في الأرض. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر؟ ليه بقى يا دكتور علاء؟ قال لأن الله عز وجل يريد من الإنسان ألا يعلق بصره بالمادة، المادة واحدة. كم وكم من بلاد تحيا بالماء بالمطر، يسقى الزرع والبهائم والأنعام والإنسان ونفرح بالمطر، وكم من بلد أهلك بالمطر، كان المطر شديدا فأغرق
1: إمبراطوريات كبيرة
2: كبيرة. وذلك في سورة العنكبوت يقول فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا بالماء. الماء اللي هو أصل الحياة.

0: أيها الأخوة المؤمنون، نرحب بحضراتكم مرة أخرى معنا في الإسلام والحياة، ومعنا الأستاذ الدكتور محمد سالم أبو عاصي، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. أستاذنا الدكتور، يعني في ظل الانهيار المتسارع لمؤسسة الأسرة وتفكك الأواصر الإنسانية في الغرب والشرق، كيف تقدم منظومة الأسرة في السنة النبوية ملاذا آمنا للاستقرار البشري؟
1: أول شيء لابد نبدأ من البذر الأولى، كيف يختار الشاب زوجته
0: نعم، صحيح
1: وكيف تختار المرأة زوجها،
0: صحيح،
1: لأنه أكثر المشاكل التي تنتج بعد ذلك تكون نتيجة عدم الاختيار الجيد،
0: نعم،
1: فعدم الاختيار الجيد هو الذي يجر إلى الباء. أول شيء أن الشباب صحيح كل واحد من حقه أن يبحث عن الجمال، لكن مش الجمال فقط، لابد أن نبحث عن الدين الذي يكون فوق الجمال، لأن الجمال زائل في النهاية. الجمال كما يقول الفلاسفة عرض، يعني لا تستمر المرأة جميلة، بيأتي السن وبتأتي الشيخوخة وبيأتي كذا، بيذهب هذا كله، بيبقى الارتباط الأسري الذي قال الله فيه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ده الدستور القيم في علاقة الرجل بالمرأة أو في بناء الأسرة.
0: يمكن حضرتك لفت نظري لحاجة مهمة، أن هذه الأخلاق الثلاثة
1: نعم،
0: لتسكنوا
1: إليها
0: وجعل
1: وجعل بينكم
0: مودة
1: مودة
0: ثم
1: ورحمة.
0: رحمة، يعني ثلاث أشياء، دول ثلاث مراحل في الحياة.
1: نعم
0: تسكن إليها لأنها
1: نعم
0: جميلة وهي تراني جميلا، فأذهب إلى البيت مسرعا كي أجلس مع زوجتي ومع
1: نعم
0: أولادي،
1: نعم
0: ثم يأتي بعد ذلك مع تطور مراحل العمر
1: المودة
0: الصحيح
1: والرحمة.
0: المادة والرحمة،
1: نعم
0: تأتي في ساعة المرض، في
1: نعم
0: ساعة الفاقة،
1: نعم
0: في ساعات تغير الأحوال إلى الأسوأ.
1: وإذا كان أنا
0: نعم
1: برضو بالمناسبة، وإن كنا نخرج عن الموضوع شوية، لا أحب بعض الفتاوى التي تتعلق بالكتب القديمة على طول. يعني يأتي سؤال: هل يجوز للرجل أن يعالج زوجته إذا مرضت؟ يقول له فيه قولان. قولان
0: يعني
1: إيه يا عم؟
0: ما فين العشرة
1: قولان
0: وحسن
1: إيه؟
0: المعاشرة؟
1: ده كلام بحثه الفقهاء في مسألة الحقوق،
0: نعم،
1: إنما زوجة أم أولادي تعيش معي في بيتي وترعاني وتحافظ علي وعلى أولادي وعلى مالي، تمرض أو لا أروح أعالج نفسك؟ هل ده منطق؟ فدي يعني يجب أن نتخير الكلام عند الإفتاء. في فرق بين ما سطرته كتب الفقه، وفي فرق عندما أفتي للناس. عندما أفتي للناس لابد أن أدرك النص الشرعي وأن أدرك الواقع المعيشي.
0: نعم.
1: المهم نريد أن نعود وأن نقول بأن آية ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم آية كونية،
0: نعم،
1: يعني وقعت بين الآية ومن آياته أن خلقكم من تراب إلى آخره. فالنقطة الأولى هذه. النقطة الثانية هي تتمثل في قاعدة نختم بهما، إن العشرة بالمعروف والفراق بالمعروف،
0: نعم،
1: فحاشرهن بالمعروف أو فارقهن بالمعروف.
0: أستاذنا الدكتور، يعني الموضوع ذو شجون وموضوع واسع، يعني وقماشته واسعة جدا جدا، يعني حينما

0: نتكلم عن رسالة المحمدية فلا بد أن يعني نضع لنا
1: إذا
0: ساعات
1: احتاج إلى
0: وساعات
1: شهور.
0: شهور
1: نعم
0: كثيرة ومجلدات
1: نعم
0: كثيرة
1: صحيح
0: فالأمر، ولكن اقتطفنا منه يعني بعض الصفحات
1: صحيح،
0: كي نجليها للسادة
1: بارك
0: المستمعين.
1: الله فيك.
0: في ختام هذه الفترة المفتوحة للإسلام والحياة نتوجه بخالص الشكر للأستاذ الدكتور والمفكر الكبير الدكتور محمد سالم أبو عاصي الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، وشكر موصول لفريق عمل هذه الفترة توفيق المعداوي من هندسة الهواء، ومنى عثمان من أسرة الإعداد، وأحمد عثمان من صفحة الإذاعة على الفيسبوك، والإشراف العام للزميل إسماعيل دودار. كنت معكم الدكتور علاء عرابي من أسرة المذيعين، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أخلص.

0: ما في البرية قط مثل محمد. ما في البرية قط مثل محمد في حسن سيرته وسمح خصاله.
1: الإسلام والحياة فترة إذاعية على الهواء نتناول فيها قضايا المجتمع.

0: ليعلموا مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي فتح مغالق القلوب بالصلاة والسلام على سيدنا النبي الحبيب المحبوب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ الملائك حوله، للدين والدنيا به بشراء. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم بلغ قلب حبيبنا عن قلوبنا السلام. أما بعد، ليعلم المحبون أن العقل يتيه عند الحديث عن سيدنا رسول الله، ونحن الآن نعيش مع مولد النور، مع مولد السراج المنير، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا مع مولد الرحمة. نعم، يتيه العقل. من أين يبدأ عند الحديث عن سيدنا رسول الله؟ دائرة من النور لا ابتداء لها ولا انتهاء. ولدت الرحمة بمولد سيدنا رسول الله، ومعي بذلك شاهد ودليل. في يوم من الأيام تلا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قول سيدنا إبراهيم الذي ورد في القرآن: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني، وتلا قول سيدنا عيسى عليه السلام الذي ورد في القرآن: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى رسول الله، بكى رسول الله من أجلنا. اللهم أمتي أمتي، بكى رسول الله من أجلنا. فقال الله عز وجل: يا جبريل، اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله: يا محمد، ما يبكيك؟ يقول لك الله: ما يبكيك؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجع سيدنا جبريل إلى ربه وأخبره بما قاله رسول الله وهو أعلم. فقال الله: يا جبريل، اذهب إلى محمد فقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. والله سبحانه وتعالى حين أرسل سيدنا جبريل لسيدنا رسول الله أراد الله أن يستنطقه بحاله. إنها مراتع الرحمة، إنها رياض الرحمة بميلاد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحققت النجاة للأمة، حدثت العناية والرعاية من سيدنا رسول الله، نحن في أمنة بميلاد سيدنا رسول الله. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: لما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم طيب النفس قلت: يا رسول الله، يا رسول الله، ادع لي. فقال: اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر، وما أسرت وما أعلنت. فضحكت السيدة عائشة حتى سقط رأسها في حجرها من الضحك، وفي رواية: حتى سقط رأسها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، أيسرك دعائي؟ فقالت: وما لي لا يسرني دعاؤك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: والله إنه لدعائي لأمتي في كل صلاة. تخيلوا يا معاشر المؤمنين أن نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم كان يدعو لنا لأمته كلها بالمغفرة في صلاته كلها نحن في أمنة بميلاد سيدنا رسول الله. إنها المتابعة النبوية، كيف يكون حالنا من غير سيدنا رسول الله؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هذا قول الله عن سيدنا رسول الله. إن المتابعة النبوية لقلوبنا جميعا امتزجت حتى بالعبادة أثناء الصلاة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يتابع حتى من يصلي خلفه. رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه سيدنا أبو هريرة وأخرجه الإمام البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتي هاهنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، وإني لأراكم من وراء ظهري. متابعة حتى لقلوبنا نحن أثناء الصلاة. إنه يتابع أصحابه، إنه مولد الرحمة. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برحمته جذب القلوب إليه، فارتبطت القلوب به صلى الله عليه وسلم وهو في قلوب المحبين، حتى أصبح حال هذه القلوب عدم الالتفات لشيء إلا لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. إن قلوب المحبين بهذه الرحمة متصلة بسيدنا رسول الله، تعيش لذة الاتصال به، تحيا في أنواره وتعيش في رحمته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمل قلوبنا بالاتصال بسيدنا رسول الله، ونسأله تعالى أن يرضي قلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنا جميعا. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، بمشيئة الله تعالى بعد أذان المغرب ننتقل بحضراتكم لإذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة لنقل احتفال الإذاعة بالمولد النبوي الشريف. تستمعون إلى تلاوة من القارئ الشيخ السيد الغيطاني، وإلى كلمة من الأستاذ الدكتور ربيع الغفير، وإلى ابتهال من المبتهل الشيخ محمود هلال. ينقل لنا الإذاعة الخارجية من أسرة المذيعين الدكتور محمد مصطفى يحيى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم فيما يلي حلقة جديدة من الكتابات الإسلامية والتي أعدتها الزميلة آمال عطا، ومعكم في قراءتها توفيق المعداوي من هندسة الهواء والدكتور علاء عرابي من أسرة المذيعين. أخوة الإيمان، الافتقار إلى الله تعالى ليس مجرد حالة إيمانية عابرة أو شعور قلبي ينتهي بانتهاء الأزمات، بل هو حقيقة العبودية وجوهرها الأساسي والركيزة التي يقوم عليها سير العبد إلى ربه. فالإنسان في أصل خلقته كائن ضعيف فقير محتاج في كل لحظة ونفس إلى الله، لا يستغني عنه طرفة عين ولا أقل من ذلك. وبقدر الافتقار وتبرؤ العبد من حوله وقوته إلى حول الله تعالى وقوته، يرتفع شأنه عند الله عز وجل ويكتسب القوة والعزة الحقيقية. حول هذا الموضوع نطالع مقالا تحت عنوان الافتقار إلى الله من موقع دار الإفتاء، جاء فيه: لقد أوضح القرآن الكريم هذا الافتقار بصورة جلية حين بيّن أن الفقر صفة ذاتية للإنسان الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، بينما الغنى صفة مطلقة لله عز وجل. فقال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالإنسان مهما بلغ من القوة أو العلم أو المال يبقى عاجزا أمام أدنى ابتلاء، كما قال سبحانه: وخلق الإنسان ضعيفا. وتتجلى عظمة هذا الافتقار وفضائله الجليلة في كونه الباب الأعظم لبلوغ كمال العبودية. فكلما شهد العبد عجزه وتبرأ من حوله إلى حول الله عز وجل وقوته، أفاض الله سبحانه وتعالى عليه من توفيقه ورعايته، وجعل هذا الانكسار سببا لمحبته والقرب منه، بل سببا رئيسيا لإجابة الدعوات وكشف الكربات. إذ إن الله سبحانه لا يرد قلبا انكسر بين يديه واعترف بحاجته إليه، كما قال جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ومن أعظم ثمار هذا الافتقار وفضائله أنه ينزل على قلب صاحبه العزة والأنفة والغنى الحقيقي. فمن افتقر إلى الله تعالى استغنى عن كل من سواه. وكان النبي يجسد هذا الافتقار الكامل إلى الله عز وجل في حياته اليومية وأدعيته. فكان من دعائه صلى الله عليه وسلم إذا أصبح وإذا أمسى: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. وهذا التضرع يوضح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق كان يرى نفسه في أشد الحاجة إلى معونة ربه سبحانه وتعالى في كل سكنة وحركة. إخوة الإيمان، إن الله سبحانه لا يحتاج إلى شيء من عبادة العباد، بل هم الذين يحتاجون إليه ويفتقرون إليه عز وجل دائما في كل شيء.

0: إلى هنا نأتي بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: يأتون بمثله في وجوه إعجاز القرآن الكريم.
1: قرآنكم فيه السعادة كلها والعز كل العز تحت ظلاله.
0: لا يأتون بمثله، برنامج من إعداد وتقديم رضا عبد السلام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذه حلقة جديدة من برنامج لا يأتون بمثله، ويسعدنا أن يكون ضيفا علينا في هذه الحلقة فضيلة الدكتور عادل أبو الهيثم من علماء الأزهر الشريف، ونحن إذا بحث له عن ختام الآيات بأسماء الله الحسنى والإعجاز في هذا الأمر. الآيات من الرقم 85 ل 86 في سورة الحج، يقول الله سبحانه وتعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. لماذا كانت الختام الآيات بالخلاق العليم؟
3: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع سنة ولا، أما بعد، سبحان من هذا كلام، كلام ختم بأسماء الله الحسنى، يجب على المؤمن أن يتفرس هذا وأن يستقرئ هذا وأن يتدبر هذا. بداية، الخلاق صيغة مبالغة لكثرة ما خلق الله عز وجل. فعلماء اللغة قالوا الخلق في اسم الله تعالى خالق خلاق ابتداء تقدير النشأ، فالله تعالى خالقها ومنشئها ومتممها ومدبرها، فتبارك الله أحسن الخالقين. فالخالق هو المبدع للخلق والمخترع له على غير مثال سبق. وجه اقتران اسم الله تعالى الخلاق العليم في ختام هذه الآية، نعم، هما يعني سبحان الله اسمان يتقابلان في ختام الآية، والآيتان اللي احنا حضرت تفضلت وقرأتهم في سورة الحج يتقابل في ختامهما اسم الخلاق واسم العليم. وسياق الآيتين يذكر الخلق جميعا بخلق الله للسماوات والأرض وما بينهما. الله عز وجل أراد أن يذكر الناس، فناسبهما أن يذكر الله عز وجل اسمه الخالق بصيغة المبالغة. لم يقل إن الله الخلاق العليم، إن ربك هو الخالق العليم، قال الخلاق. لماذا؟ هذه الصيغة تفيد أن الله سبحانه وتعالى خالق عظيم في قدرته. فالخلاق كما قلنا اسم فاعل على صيغة المبالغة، وفي كلا الصفتين يتفق أصل الدلالة على قدرته تعالى على الإيجاد من العدم، فليس في فعله تعالى شيء أضعف من شيء، بل كل ذلك قوة وقدرة وقهر. فأما حين يأتي على صيغة الخلاق فإن ذلك يدل على أن أمورا كثيرة منها كثرة الخلق وتنوع المخلوقات، ومنها الإشارة إلى عظيم الفعل. يعني الخلاق دي بتعطيك معطيات كثيرة، الخالق قد يخلق مرة واحدة، إنما خلاق عدة مناحي.
2: هي الخلاق يعني توحي بإيه؟ بالخلق بعد الخلق بعد الخلق، ولا؟
3: نعم، يدل على أمور كثيرة. كثرة الخلق خلاق، يعني ولا يخلق إنسان واحد.
2: نعم.
3: الأناسي كلها بخلق.
2: نعم.
3: ولا يخلق نبتة واحدة.
2: نعم.
3: ولا يخلق حيوانا واحدا.
2: إذن ما صلة الخلاق العليم هنا بما قبله؟
3: الله عز وجل قال: ما هو وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. نعم. وربنا سبحانه وتعالى عندما يكون بهذه العظمة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الساعة لآتية، والساعة هي المحفل الذي يحضره الجميع للفصل بينهم، ثم يحطه على على على الصفح ويقول فاصفح الصفح الجميل، كأن الله أراد أن يقول هؤلاء عباد قد عصوني وأنا خالق السماوات العظيم الكبير القوي المتين، ومع ذلك أمرك يا رسول الله أن تصفح الصفح الجميل. فهذا صفح مع كمال قدرة على الانتقام والحساب والتعذيب. نعم. وهذا جمال وجلال في اسم الله سبحانه وتعالى. إذن الإيجاد من العدم من أعظم مظاهر قدرته تعالى، إذ العقل لا يتصور شيئا موجودا بلا مادة تسبقه، لكن الله سبحانه وتعالى له قدرة أن يجعل المعدوم موجودا.
2: وهو معنى الخلاق.
3: نعم نعم. وهذا الملمح اللطيف يجدر تأمله في مثل هذه المواضع، فالعلم باعتبار حقيقته واتصاف الله به له شأن، والعلم باعتبار تعلقه بالمخلوقات له شأن آخر، على الرغم من أن الله سبحانه وتعالى لا يتغير بتغير المخلوق ولا بإيجاد معدوم، ولكن المعنى في الآية يشير إلى أن هذه المخلوقات العظيمة يدبرها الله بعلمه ويصرفها بعلمه، ولذلك فإنه بعلمه مع الخلق حيثما كانوا، فعلمه لما في السماوات وعلمه لما في الأرض وعلمه لما بينهما يفهم من مقابلة اسم الله العليم لاسم الله الخلاق تاليا له في الذكر وإن كان سابقا له في الأصل.
2: الله. يعني إذن الخلاق العليم هو لون من ألوان الإعجاز في اللفظتين التي ذكرت في ختام هاتين الآيتين، الخلاق العليم. في نهاية هذه الحلقة نشكر لفضيلة الدكتور عادل أبو الهيثم من علماء الأزهر الشريف، ونشكركم إخوتنا إخوة الإيمان على وعد باللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، مع تحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية وتحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: لا يأتون بمثله في وجوه إعجاز القرآن الكريم. برنامج من إعداد وتقديم رضا عبد السلام.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، الآن نستمع إلى هذه التلاوة المباركة مما تيسر من سورة النور للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: كانت هذه آيات بينات من سورة النور، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مفاهيم غيرها الرسول.
1: يا نور يوم ولدت قامت عزة للأرض، إذ أمست لنورك تنتمي الكوكب الأرضي، الكوكب الأرضي حين وطئته أمسى حصاه يتيب فوق الأنجم.
0: مفاهيم غيرها الرسول، برنامج من إعداد وتقديم عماد عطية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كرم بني آدم وجعل ميزان التفاضل بينهم بالتقوى والعمل الصالح، والصلاة والسلام على سيدنا محمد من جاء بالنور والهداية صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إخوة الإيمان، في هذه الحلقة نقترب من مفهوم عظيم غيره النبي صلى الله عليه وسلم في حياة الإنسان، مفهوم قيمة الإنسان ومكانته، حين نقل ميزان التقدير من الحسب والنسب والمظاهر الدنيوية إلى ميزان أسمى، ميزان التقوى والأخلاق والعمل النافع، فأصبح الإنسان يعرف بما يحمل في قلبه وما يقدمه بيده، لا بما ولد عليه أو بما يملكه من متاع الحياة. فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أهلا بكم في بداية هذا اللقاء.
3: أهلا وسهلا بكم وبالسادة المستمعين الكرام.
2: كيف كانت المجتمعات قبل إشراق نور الإسلام تجعل النسب والقبيلة والمال سببا للتفاخر والتعالي؟ وكيف كان الإنسان يرفع أو يوضع في ميزان الناس لا بما يحمله من خلق وعطاء، بل بما يحيط به من مكانة ومظاهر؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقبل أن يشرق نور الإسلام كانت المجتمعات تجعل النسب والقبيلة والمال موازين للتفاضل، فيرفع الإنسان لقومه ويفاخر بعشيرته ويستعلى بالمال وكثرة الأتباع، حتى غدا السؤال: من قومك وكم تملك؟ قبل السؤال عن خلقك وعملك. وكانت العصبية الجاهلية تحمل الرجل على نصرة قومه ظالمين أو مظلومين، فيتحول النسب من وسيلة للتعارف وصلة الرحم إلى باب للكبر واحتقار الآخرين، فأنشأ ذلك فيما بينهم الضغينة والعداوة والعصبية والكراهية، ومحقت من بينهم سبل التعارف والود والوئام والاحترام والسلام، كل ذلك بسبب تلك العصبية البغيضة.
2: فضيلة الدكتور، كيف جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد للإنسان ميزانه الصحيح، وأعلن أن الناس سواسية في أصل الخلقة، وأن الكرامة الحقيقية إنما تكون بالقرب من الله وحسن العمل، وكيف جسد ذلك في مجتمع جمع بين الغني والفقير والقوي والضعيف تحت راية الإيمان والتقوى؟
3: جاء الإسلام فأقام ميزانا عادلا أساسه التقوى والعمل الصالح، وجسد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك واقعا معيشا بين الصحابة الكرام. فكان سيدنا بلال رضي الله عنه وأرضاه، وهو عبد مستضعف قبل الإسلام، مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارتفع قدره بإيمانه وثباته لا بنسبه وماله. وكذلك آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، فغلبت رابطة الإيمان روابط المال والقبيلة، وأصبح المسلم ينظر إلى أخيه بما يحمله من إيمان وخير لا بما يملكه من متاع الدنيا. وفي حجة الوداع أكد النبي صلى الله عليه وسلم أن ميزان التفاضل ليس لونا ولا نسبا ولا قومية، وإنما التقوى. وهكذا لم يلغي الإسلام الفوارق الطبيعية بين الناس، لكنه منع أن تتحول إلى كبر وطبقية. فالغني لا يزداد فضلا بماله، والقوي لا يعلو بظلمه، وصاحب النسب لا يشتري بنسبه كرامة عند الله. إنها مبادئ أخلاقية عظيمة، الناس فيها يتفاوتون في التقوى والعمل لا في قيمة الإنسان وكرامته، فكلهم عباد الله وأكرمهم عند الله أتقاه.
2: فضيلة الدكتور، في زمن قد تقاس فيه قيمة الإنسان بما يملك من مال أو بما يحظى به من شهرة أو جاه، كيف نعيد إلى حياتنا ميزان النبوة؟ وكيف نكرم الإنسان لعلمه وخلقه وعمله النافع لا لمظهره أو نسبه أو ما يملكه من أسباب الدنيا؟
3: أما واقعنا المعاصر والذي يستخدم فيه الناس جميعا الآن في معظمهم مواقع التواصل الاجتماعي، وصار كل إنسان أسيرا للشاشات وما يظهر أمامه من مشاهد ومن أمور قد تتسبب في فتنة الناس اليوم بالشهرة والمظاهر والمكانة وعدد المتابعين، حتى ينظر إلى الإنسان من خلال ما يملك لا من خلال ما يقدم. وهنا نحتاج إلى استعادة ميزان النبوة، فلا نسأل عن عدد المتابعين ولا عن عدد الإعجابات، وإنما يجب أن نجعل هدفنا المحتوى الذي يقدم والقيمة التي تعرض أمام الناس. إن هذه القيمة هي التي تجعل للإنسان قيمة في هذا الزمان وفي هذا المجتمع وفي كل مكان. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الميزان عمليا، فمر رجل ذو مكانة فقال الصحابة فيه ما يدل على علو شأنه، ثم مر رجل آخر مغمور فقال صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. فالقيمة عند الله ليست ببريق ولا بشهرة ولا بأبهة فارغة، وإنما بحقيقة العمل ونفع الإنسان لأخيه الإنسان في كل زمان وفي كل مكان.
2: وهكذا إخوة الإيمان، غير النبي صلى الله عليه وسلم نظرة الإنسان إلى أخيه الإنسان، فلم تعد القيمة في لقب أو مال أو جاه، وإنما في قلب يعرف الله وخلق يرفع صاحبه وعمل يترك أثرا طيبا في الحياة. يقول الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. اللهم ارزقنا قلوبا متواضعة وأعمالا صالحة، واجعل ميزاننا في الناس ميزان الحق والعدل لا ميزان الظاهر والمظاهر. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، نشكر باسمكم في ختام هذه الحلقة ضيفنا الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. شكرا جزيلا فضيلة الدكتور.
3: بارك الله فيكم.
2: ونشكركم مستمعينا الكرام، ولكم تحيات محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: يا نور يوم ولدت قامت عزة للأرض، إذ أمست لنورك تنتمي الكوكب الأرضي، الكوكب الأرضي حين وطئته أمسى حصاه يتيب فوق الأنجم.
0: مفاهيم غيرها الرسول، برنامج من إعداد وتقديم عماد عطية.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، في الثامنة إلا الثلث صباحا وطوال شهر ربيع الأول تقدم إذاعة القرآن الكريم المسابقة اليومية السراج المنير، إعداد الزميلة مروى النجار وتقديم الزميل إسماعيل دويدار. وقد فاز في الإجابة على سؤال الأمس من المسابقة المستمعة أمل عبد الحافظ أحمد علي من محافظة أسوان. أمل عبد الحافظ أحمد علي من محافظة أسوان، نهنئها بالفوز مع خالص الأمنيات بالتوفيق لكل المشاركين. الآن لمن فاته الاستماع إلى سؤال اليوم، هذه إعادة للسؤال مرة أخرى.
6: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: سراج المنير.
1: لما بدا في الأفق نور، نور محمد كالبدر، كالبدر في الإشراق عندك ما

0: سراج المنير مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرادت حكمة الله تبارك وتعالى أن ينشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيما تتولاه عناية الله عز وجل، وكان لنشأته صلى الله عليه وسلم يتيما الأثر الكبير في تربيته وتهيئته على تحمل الرسالة منذ الصغر. فقد توفي عبد الله بن عبد المطلب والد النبي صلى الله عليه وسلم قبل مولده، وهو لا يزال جنينا في بطن أمه، وعاش صلى الله عليه وسلم مع والدته آمنة بنت وهب. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم من العمر 6 سنوات اصطحبته معها لزيارة قبر أبيه في المدينة وزيارة أخواله من بني النجار، وكان برفقتهما حاضنته أم أيمن. وفي طريق عودتهم مرضت السيدة آمنة مرضا شديدا لم تستطع السير معه، فتوفيت ودفنت في الأبواء بين مكة والمدينة، وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيم الأبوين. وعادت به أم أيمن إلى مكة، فتولى رعايته جده عبد المطلب وأحسن تربيته، لكنه لم يلبث هو الآخر حتى توفاه الله، فانتقلت رعاية النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمه أبي طالب، فقام أبو طالب بحق ابن أخيه على أكمل وجه وضمه إلى ولده. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، كانت رعاية الله عز وجل تحيط نبيه صلى الله عليه وسلم، فسخر له الرحماء به. صلوات ربي وسلامه عليك يا خير خلق الله. سل عن يتيم قريش عن مواقفه، كم قاوم الشرك فردا كم تحداه، طفل يتيم أتى الدنيا فأنقذها من الضلال، فلا مال ولا جاه. طفل يتيم أتى الدنيا فحررها من الجحود، وكان الملهم الله يهدي إلى الرشد، والأيام شاهدة ما خاب في دعوة الإصلاح مسعاه. والسؤال السادس من الدروس التي أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتعلمها من يتمه، ألا يقهر اليتيم، وقد سجل القرآن الكريم ذلك. اذكر اسم السورة ورقم الآية.
1: فجر أطل على يوسف

المسابقة لها جائزة يومية قيمتها 2500 جنيه، ويمكنكم المشاركة في الإجابة على أسئلة المسابقة من خلال الرابط الموجود على صفحة إذاعة القرآن الكريم وصفحة وزارة الأوقاف على الفيسبوك، مع تمنياتنا بدوام التوفيق.

0: السراج المنير، مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، نستمع الآن إلى هذه الباقة من أقوال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، يقدمها الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمامان البخاري ومسلم رضي الله عنهما عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ليلة فخرجوا نحو الصوت، فاستقبله النبي صلى الله عليه وسلم وقد استبرأ الخبر وهو على فرس لأبي طلحة عري وفي عنقه السيف، وهو يقول: لم تراعوا لم تراعوا. ثم قال: وجدناه بحرا، أو قال: إنه لبحر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وعن أنس رضي الله عنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي أف ولا لما صنعت ولا ألا صنعت. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن أنسا غلام كيس فليخدمك. قال: فخدمته في الحضر والسفر، فوالله ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا، ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنع هذا هكذا. وعن جابر رضي الله عنه قال: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا. وعنه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر فنادى من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا. فأتيته فقلت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا، فحث لي حثية فعددتها فإذا هي 500، وقال: خذ مثليها. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل

0: صلاة وسلاما على أحسن الناس خلقا وخلقا. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، بعد أذان المغرب بمشيئة الله تعالى ننتقل إلى إذاعة خارجية من جامع الأزهر الشريف لنواصل الاحتفال بشهر ربيع الأول ومولد نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. في احتفال الليلة نستمع إلى تلاوة قرآنية للقارئ الشيخ السيد الغيطاني، وكلمة من الأستاذ الدكتور ربيع جمعة الغفير، أستاذ اللغويات المساعد بجامعة الأزهر، يحدثنا عن قيمة الصدق في حياة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، كما يقدم المبتهل الشيخ محمود علي هلال بعض الابتهالات في ختام احتفال الليلة. ينقل لكم هذا الاحتفال من أسرة المذيعين الزميل الدكتور محمد مصطفى يحيى. كما أننا في العاشرة والربع من سهرة الليلة نستمع إلى أمسية دينية سجلت من مسجد الطبلاوي بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة. نستمع خلالها إلى تلاوة قرآنية للقارئ الشيخ فتحي خليف، وإلى كلمة من الدكتور محمود خليل من علماء الأزهر الشريف، ويقدم المبتهل الشيخ محمد علي جابين في ختام الأمسية بعض الابتهالات. هذه الأمسية أعدها ويقدمها من أسرة المذيعين الزميل الدكتور علاء عرابي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: يا أيها المختار، يا

0: قدم الشيخ محمد عمران هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، يؤذن بصلاة المغرب في القاهرة بمشيئة الله تعالى في 7:30 ودقيقتين. نحيا الآن مع قرآن المغرب. القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي يتلو علينا ما تيسر من سورتي الزمر وغافر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.

له مقاليد السماوات

الله خالق كل شيء الله خالق كل شيء وهو على كل شيء

له مقاليد السماوات والأرض له مقاليد السماوات

قل فقط.

بل الله فاعبد قل أفضل.

بل الله فاعبد.

0: Gardner.
1: Lord.

0: Sana.
1: Lord.

ونفخ

0: Juden.
1: Ou anúncio.

0: وأشرقت الأرض بنور ربها. ووضع الكتاب
1: يا

وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب

وقل

وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع

0: وزيرة العملة
1: وزيرة سيدنا الكويس.

Ma voglio sapere.

وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرًا.

قالوا بلى. ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين.

فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرًا

Oh,

0: 午。
1: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا.

ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين.

فبئس مثوى المتكبرين.

وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض

وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وغده.

Amen.

geben.

عليه.

وقابل التوب شديد العقاب.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورتي الزمر وغافر استمعنا من القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي إلى قرآن المغرب الذي حان موعده الآن في القاهرة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وبعد إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ محمد رفعت بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، يؤذن بصلاة العشاء بمشيئة الله تعالى قبل 9:05. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: سيدي يا رسول الله محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وتحياته وبركاته إليه، يا رحمة ربنا المهداة ويا نعمته المسداة ويا خير خلق الله، ها نحن هؤلاء نجتمع في ذكرى ميلادك، تلك الذكرى التي يمثل ميلادك فيها أعظم نعمة لله على البشرية جمعاء. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نعمته ببعثته فاقت سائر النعم، يا أكرم الخلق يا أسخى العباد يدا يمناك في جودها أندى من الديم، يا أعبد الناس عشت العمر تقطعه تهجدا في ظلام الليل لم تنم، صليت بالليل للرحمن مبتهلا لم تشكر إدلاك من ضر ولا ورم، علمتنا أننا في حال سجدتنا نكون في قربنا من واهب النعم، فأنت يا خير خلق الله أسوتنا وأنت جاه لنا من كل مختصم، ومن يكن برسول الله مقتديا لم يبتئس في الدنيا يوما ولم يضبي.
3: سيدي يا رسول الله لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا، ولولا الحب لم أتكلم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، ننتقل الآن إلى إذاعة خارجية من جامع الأزهر الشريف لنواصل الاحتفال بشهر ربيع الأول والمولد النبوي الشريف. أنقل الميكروفون إلى الزميل الدكتور محمد مصطفى يحيى.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. ماذا أقول وما يفضي به قلمي، لأن مدحك فوق الوصف والكلم، لكنها لغة العشاق أرسلها إلى الحبيب الذي نجى من الظلم، وللمحب لغات بل وألسنة قاموسها يتخطى عالم النسم، قاموسها النور فيه الروح هائمة بمن تحب، وقلب فاض بالنغم، والحب أعلى المقامات وأكملها، حب الإله لأجل الله ذي النعم، وحب طه إمام الحب قاطبة في الله حقا وينبوع لكل ظمي، ويعرف الحب للمختار ذائقه، وذائق الحب غير القول بالكلم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من رحاب الجامع الأزهر الشريف، حصن العلم ومنارة الإسلام، ورمز الوسطية والاعتدال، وعبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ننقل لحضراتكم على الهواء احتفالنا بشهر ربيع الأول، شهر ميلاد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي صبيحة يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول في عام 571 من الميلاد، تشرفت الدنيا بميلاد الهادي البشير، حيث ولد النبي صلى الله عليه وسلم في شعب بني هاشم في مكة المكرمة، ولم تجد أمه السيدة آمنة بنت وهب ما تجد النساء من ألم الحمل والوضع، غير أنها أنكرت رفع حيضتها، رأت في وضعه نورا أضاءت له قصور بصرى بأرض الشام، حمله جده عبد المطلب ودخل به الكعبة المشرفة وسماه محمدا ليكون محمودا في أهل السماء وأهل الأرض، أرضعته أمه السيدة آمنة، ثم ثويبة مولاة أبي لهب، ثم استرضع له في بني سعد، أرضعته السيدة حليمة السعدية التي رأت من بركاته ما أدهش العقل وحير الفكر، هذا الرسول هو النبي، وإنه حصن الحياة وقدوة الأزمان، هذا هو الحق المبين، وإنه قد جاء بالرحمات والغفران. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إخوة الإيمان والإسلام، الآن يقام لصلاة المغرب التي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ محمد عبد الجواد الهيتي من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف.

لا إله إلا الله، استووا تراصوا ولا تختلفوا، أقبلوا على الله بقلوب خاشعة، وصلوا لله صلاة مودع، أتموا الصف الأول ثم الذي يليه، فإن كان نقص فليكن في الصف المؤخر.

0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا لك الحمد.

0: الله
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر

اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، أدينا صلاة المغرب في رحاب الجامع الأزهر الشريف، حصن العلم ومنارة الإسلام، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء احتفال شبكة القرآن الكريم بليلة من ليالي ربيع الأنوار. إخوة الإيمان والإسلام، مات عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يولد، وماتت أمه وهو ابن 6 سنوات، وكفله جده عبد المطلب، ومات ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو ابن 8 سنوات. هو اليتيم إله العرش أدبه في خير تربية يزهو بها اليتم، لم يرتكب فعل سوء كان منتشرا، والجاهلية إثم خلفه صنم. قد أطعم الليل حمدا خاشعا ورعا، وأكد الشكر في أقدامه الورم. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إخوة الإيمان والإسلام، إلى هذه التلاوة المباركة يتلوها علينا قارئنا في هذه الليلة فضيلة القارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغيطاني.

0: قف إنها بجلالها الآيات فيها هدى وسكينة وثبات، رتل وجود ما استطعت حروفها، وابسط فؤادك إنها النفحات. يا قارئ القرآن حسبك إنه شرف به تتعاظم الحسنات. استمعنا أيها الإخوة المؤمنون إلى هذه التلاوة المباركة من القارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغيطاني، ونحن في رحاب الجامع الأزهر الشريف ننقل لحضراتكم عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة احتفالنا بهذه الليلة المباركة من ليالي ربيع الأنوار ميلاد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي كان بحق ميلادا للإنسانية من جديد وبعثا للأخلاق بعد موات. فصلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله يا صاحب الذكرى إليك تحيتي، وعليك يا خير الوجود ثنائي. نور النبي محمد كشف الدجى كالبدر عند الليلة الظلماء، فهو السراج وذاك وصف إلهنا، وضيا حبيبي فاق كل ضياء. إخوة الإيمان والإسلام، تحت عنوان الصدق في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا فضيلة الأستاذ الدكتور ربيع جمعة الغفير الأستاذ في جامعة الأزهر الشريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمد لله وحده، نحمده حق حمده، ونصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها. عذر الرسول الله إن قصرت في وصف، فإن نور جمالكم لن يوصفا. جاءت قديما نفحة من نوركم، قد جمل الرحمن منها يوسفا. والله والله لو ظل العباقر كلهم في وصف أحمد ما كفى، ولو ظل قلم الزمان يسجل من البداية للنهاية ما اكتفى، يكفيه لقيا في السماوات العلى وبحضرة الرب الكريم تشرفا. يكفيه أن البدر يخسف نوره، لكن نور محمد لن يخسفا. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم يا رب العالمين. أما بعد، أيها المستمعون في كل مكان، كل عام وأنتم بخير. بهذه المناسبة العطرة التي تتطلع لها أفئدة المحبين وتشتاق إليها نفوس العاشقين، ذكرى مولد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، مولد الحق والصدق والعدل والخير والجمال، مولد الفضيلة والهدى. ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا به بشراء، والعرش يزهو والحظيرة تزدهي والمنتهى والسدرة العصماء، والوحي يقطر سلسلا من سلسل، واللوح والقلم البديع رواء، يا خير من جاء الوجود تحية من مرسلين إلى الهدى بك جاء، بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء. أيها الأحبة، إن مولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث في نفوسنا دوافع الاقتداء به في أخلاقه وفي آدابه، وكيف لا ورب العالمين سبحانه يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وكان من أخص أخلاقه صلى الله عليه وسلم صفة الصدق، خلق الاستقامة على الحق، فلا يزيغ ولا يروغ ولا يلوي الكلام ولا يتحين مواضع الكذب. هو الصادق حتى قبل بعثته، وصفه الكافرون قبل البعثة وبعدها بالصادق الأمين. وحين قال لهم ليلة النبوة، حين أمره الله أن يصدع بنداء الحق، قال لهم: أيها الناس، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مكذبية أو أكنتم مصدقية؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. فكان يلقب في قومه بالصادق الأمين. وفي ليلة البعثة نفسها، حين عاد إلى خديجة رضي الله عنها فزعا مذعورا، يقول لها: والله لقد خشيت على نفسي يا خديجة. لم تجد رضي الله عنها وهي زوجة صالحة ما تهدئ به روع رسول الله أفضل من أن تذكره بجليل خصاله وجميل أفعاله. فقالت له: كلا والله، لن يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتصدق الحديث، فوالله لن يخزيك الله أبدا. ولما سأل هرقل أبا سفيان في الحديث الطويل الذي رواه البخاري وغيره، سأله عن صفات رسول الله وخلاله، قال له: هل يكذب ذلك الذي يدعي النبوة عندكم؟ هل يكذب؟ فقال أبو سفيان: لا يكذب. فقال هرقل: فقد أعلم والله أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. ما كذب صلى الله عليه وسلم أبدا، بل كان الصدق ديدنه في جميع مواقف حياته قبل البعثة وبعدها. لأن الصدق أيها الأحبة هو الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: يطبع المؤمن على الخلال كلها، أي الخصال كلها، إلا الخيانة والكذب. وحين سئل: أيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم، ربما. قيل: يا رسول الله، أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم. قيل: أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا، والذي نفسي بيده، لا يجتمع في قلب عبد إيمان وكذب أبدا. ثم قرأ قول الله تعالى مصداق ذلك: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. وأولئك هم الكاذبون. لأنه أيها الأحبة الموقف للمسلم إما صدق وإيمان وإما كذب ونفاق، إما صدق وإيمان وإما كذب ونفاق. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. فالصدق تخلق بأخلاق الله، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فالصدق أيها الأحبة كان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم منهج حياة، ولم يكن مجرد كلام يردد أو شعارا يتلى، إنما كان ديدنه وطبيعته في كل مواقف الحياة. فعلينا أن نقتدي به في هذه الخصال وفي هذه الخلال حتى نكون ممن يؤمنون بالله ورسوله. أسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا لمراضيه، وأن يجنبنا مناهيه، وأن يجعل مستقبل حالنا خيرا من ماضيه. اللهم يا ربنا اجعل هلال هذه الذكرى العطرة علينا وعلى أمة حبيبك محمد هلال بر ورشد وبركة وخير وفرح وفرج ونصر وتفريج لكل الكرب. يا رب العالمين خلقنا بأخلاق رسولك، وحققنا بأوصافه، واقبضنا على ملته، واحشرنا في زمرته، واسقنا بيده الشريفة من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. يا رب العالمين إنك نعم المولى ونعم النصير وبالإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: من نبع هديك تستقى الأنوار، وإلى ضيائك تنتمي الأقمار. حفظت بك الأخلاق بعد ضياعها، وتسامقت في روضها الأشجار. يا خير من وطئ الثرى وتشرفت بمسيره الكثبان والأحجار. يا من تتوق إلى محاسن وجهه شمس ويفرح أن يراه نهار. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. استمعنا إخوة الإيمان والإسلام إلى هذه الكلمة المباركة تحت عنوان الصدق في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، من فضيلة الأستاذ الدكتور ربيع جمعة الغفير، الأستاذ في جامعة الأزهر الشريف. نرفع أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى مع المبتهل الشيخ محمود هلال.

0: رسول الله يا خير البرايا ويا خير الخلائق أجمعين، على خلق عظيم جئت حقا يؤيده إله العالمين. إخوة الإيمان والإسلام، بهذه الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية التي قدمها المبتهل الشيخ محمود هلال، نصل بحضراتكم إلى ختام احتفال هذه الليلة المباركة. في الختام لكم التحية من الإذاعة الخارجية، مهندس الصوت سيد إسماعيل وحسن سيد أحمد من غرفة المراقبة الرئيسية. هذه تحيات الزملاء خالد رمضان، محمد كمال، عبد العزيز الجهني. من مصدر الإذاعة الخارجية تحيات الزميلين حنفي محمود وأشرف أبو زيد. هذه تحيات الزميل محمد جمعة سليمان من أسرة التخطيط الديني، على وعد بلقاء آخر إن شاء الله تعالى. هذه تحيات محمد مصطفى يحيى من أسرة المذيعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، عدنا إلى استوديو الهواء بعد أن نقلنا لحضراتكم احتفال إذاعة القرآن الكريم بشهر ربيع الأول ومولد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سور الضحى والشرح والتين، نستمع الآن إلى هذه التلاوة المباركة للقارئ الشيخ محمود علي البناء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى،

ألم نشرح لك صدرك؟

لقد

0: الحميد. صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى هذه التلاوة المباركة لسور الضحى والشرح والتين من القارئ الشيخ محمود علي البنا، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: روى البخاري في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: يحذرنا هذا الحديث من اتهام الآخرين دون دليل، فمن اتهم غيره بالفسوق أو الكفر ظلما وافتراء فإنه يكون هو المستحق لهاتين الصفتين البغيضتين، فإن كان صادقا في اتهامه لغيره فإنه آثم أيضا إن قصد تعييره بذلك، لأن المسلم مأمور بالستر على العاصي ووعظه بالحسنى، فما أعظم أدب الإسلام.
4: إذاعة القرآن الكريم

0: أكبر.
1: أحاديث أئمة الأزهر الشريف منذ ما يقرب من 100 عام من الإمام محمد مصطفى المراغي إلى الإمام أحمد الطيب قريباً على إذاعة القرآن الكريم منبر الوسطية وصوت الإسلام.

يا صاحب العفو الكريم عن النزق، لطف اللطيف بعبد

قدم الشيخ نصر الدين طوبار هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن هي 9:05 حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. حان الآن موعد أذان العشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. يؤذن بصلاة الفجر غدا بمشيئة الله تعالى قبل 5:08، وتشرق شمس الغد بإذن ربها في 6:30 إلى 5 دقائق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من آيات الله البينات من سورة الفرقان نستمع الآن إلى هذه التلاوة المباركة للقارئ الشيخ شعبان الصياد.

0: كانت هذه آيات بينات من سورة الفرقان، تلاها علينا القارئ الشيخ شعبان الصياد.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قالوا عن الرسول:
1: يا ابن مكة، ويا نسل الأكرمين، ويا معيد مجد الآباء والأجداد، ويا مخلص العالم من العبودية، إن العالم يفتخر بك ويشكر الله تعالى على تلك المنحة العزيزة، بل ويقدر لك مجهوداتك كلها. يا نسل الخليل إبراهيم، يا من منحت السلام للعالم ووفقت بين قلوب البشر وجعلت الإخلاص شعارك، يا من قلت في شريعتك: إنما الأعمال بالنيات، لك منا الشكر الجزيل. الدكتور نيس الإندونيسي، أستاذ الديانة المسيحية في جامعة برمنغهام.

0: قالوا عن الرسول. الإعداد أحمد عثمان، التقديم الدكتور وسام البحيري.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
3: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
4: إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا أن يكون معنا فضيلة الشيخ مصطفى عزت حميدان، إمام وخطيب الجامع الأزهر الأسبق من علماء الأزهر الشريف.
5: مراعاة الذوق العام. ضيفنا الكريم، الشريعة الإسلامية تتميز بأنها لم تترك جانبا من جوانب الحياة الإنسانية إلا ووضعت له التوجيهات بما يضمن الخير للبشرية، ومن هذه الجوانب الذوق العام. نرجو أن تجلي لنا تلك المعاني.
6: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض بحرا وبرا، وقلب الفصول بردا وحرا، وقدر المقادير خيرا وشرا، فاختلف طعم الأيام حلوا ومرا. أحمده سبحانه حمدا كثيرا وشكرا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من امتثل شرعه نهيا وأمرا، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، أكرم البرية قدرا وأعبد الخلق سرا وجهرا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين أصولا الزاكين أعراقا، وسلم يا رب تسليما كثيرا أبد الدهر رقراقا. أما بعد، فإن الذوق العام جزء لا يتجزأ من الإيمان وكمال الأخلاق. إن الذوق العام في الإسلام ليس مجرد قشور خارجية، بل هو انعكاس لعمق الإيمان وحسن الصلة بالله سبحانه وتعالى. وما أحوج الأمة اليوم إلى إحياء هذه الآداب والسنن المهجورة، لتستعيد المجتمعات الإسلامية توازنها وجمالها السلوكي الذي أرسى دعائمه النبي صلى الله عليه وسلم. إن الذوق العام كما يصطلح عليه العام، يعبر عنه في المنظور الإسلامي بالآداب الشرعية والجمال السلوكي ومراعاة مشاعر الآخرين وحقوقهم. الذوق في الإسلام ليس مجرد بروتوكول اجتماعي وافد أو طرف سلوكي، بل هو جزء لا يتجزأ من الإيمان وكمال الأخلاق، إذ يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. فلقد راعى الإسلام الذوق في جميع الأماكن والأحوال.
5: وهل هناك من أمثلة في واقع حياة المسلم لتطبيق الذوق العام؟
6: نعم، فلقد راعى الإسلام الذوق في جميع الأماكن والأحوال. وتعالوا لنضرب المثال حتى يتضح المقال. فجاء الإسلام بعدم إيذاء الآخرين بالرائحة الخبيثة في أماكن الاجتماعات، بل قد يكون ذلك سببا لمنعه من الحضور لأماكن الخير والعبادات. قال عليه الصلاة والسلام: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. فإذا كان هذا في أكل شيء من المباحات، فكيف بمن آذى الناس بشرب شيء من المحرمات؟ ولذلك كان من الذوق العام عدم التدخين في الأماكن العامة. كذلك جاء الإسلام بالمحافظة على الذوق في اللباس، فنهى أن تكشف العورات أمام الناس. مر صلى الله عليه وسلم على رجل فرأى فخذه خارجة فقال: غط فخذك، فإن فخذ الرجل من عورته. لذلك كان من الذوق العام الذي تتابعت عليه الأجيال عدم لبس ما تظهر منه عورات النساء والرجال. وهنا يرفض الإسلام الرثاثة والنفور البصري أو الشمي، ويوجب على المسلم أن يكون حسن المظهر طيب الرائحة، لا يؤذي أحدا بنفرة طبع أو ريح كريهة. كذلك من بين الذوقيات ذوقيات الحديث والخطاب، أدب الكلام، إذ دعا الإسلام إلى انتقاء أطيب الكلمات وتجنب الصخب والغلظة في القول، تطييبا لخواطر الناس ومراعاة لمشاعرهم. وقولوا للناس حسنا، واقصد في مشيك، واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وجاء الإسلام بمنع رفع الأصوات إن كان فيها تشويش على الآخرين، حتى ولو كان ذلك في قراءة كتاب رب العالمين. اعتكف صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة، فكشف الستر وقال: ألا إن كلكم مناج ربه، فلا يؤذين بعضكم بعضا، ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة. فإذا كان مراعاة الذوق العام في النهي عن الجهر بالقرآن، فكيف يكون الإيذاء برفع أصوات المعازف والألحان وسائر الكلام؟ وتأمل كيف ضبط الإسلام أدب نبرة الصوت. كذلك من الذوقيات ذوقيات الطريق والمرافق العامة. الطريق والمساحات المشتركة ملك للجميع، وحمايتها من الأذى البصري والمادي شعبة من شعب الإيمان. وجاء الإسلام بحفظ حقوق الجميع في الشوارع والطرقات، وسد ذرائع ما قد يقع في الذوق العام من مخالفات، فقال عليه الصلاة والسلام: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. فقال صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فغض البصر فيه حفظ النساء والخصوصيات، وكف الأذى فيه منع الأقوال والأفعال المؤذيات، ورد السلام فيه نشر المحبة بين الناس والوئام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه الحفاظ على الذوق العام بالأمر بكل ما يوافق الشريعة والآداب، والنهي عن كل ما قد يفتح للعابثين الباب. وكانت إماطة الأذى والنهي عن إفساد المرافق، فقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. ومعنى يتخلى أي يقضي حاجته في طريق الناس أو في ظل الناس أو في أماكن استراحات الناس. كذلك ذوقيات المجالس واللقاء، إذ وضع الإسلام تفاصيل دقيقة لتسيير اللقاءات الاجتماعية بما يضمن الراحة النفسية والجسدية لرواد المجلس الواحد. من ذلك الإفساح في المجالس، إذ يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وجعل الإسلام ضوابط شرعية في أماكن الاجتماعات بأن تكون خالية مما يخل بالآداب أو يوقع في المحرمات. قال الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. رفع إلى عمر ابن عبد العزيز رحمه الله قوما شربوا الخمر فأمر بجلدهم، فقيل فيهم: فلان صائم. فقال: ابدأوا به، أما سمعت الله يقول: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فجعل حاضر المنكر كفاعله، ولذلك الجلوس في الأماكن المليئة بما يخالف الشرع والذوق العام خطيرة على دين الإنسان وأخلاقه وسمعته بين الأنام، فالحذر الحذر مما يوقع الإنسان في ذلك.
4: في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى فضيلة الشيخ مصطفى عزت حميدان، إمام وخطيب الجامع الأزهر الأسبق من علماء الأزهر الشريف.
5: وتقبلوا أطيب تحيات الزميل عواد قدر من الهندسة الإذاعية، وحتى لقاء آخر، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: الدين المعاملة.
3: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
7: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، أرحب بالزميل شحات عبد العظيم، انضم إلى أسرة هندسة الهواء منذ قليل. ساعتنا الآن هي 9:30. نستمع الآن إلى هذه التلاوة القصيرة من سورة النجم للقارئ الشيخ طه الفشني.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم

0: صدق الله العظيم.
1: آيات بينات من سورة النجم استمعنا إليها بصوت القارئ شيخ طه الفشني.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم معنا ومع الآية 45 مع سورة الحج.
3: وسورة الحج سورة بدنية، آياتها 78، نزلت بعد سورة النور، وترتيبها في المصحف الشريف 22.
2: أيها الإخوة المؤمنون، هيا بنا نرتل خلف الشيخ محمود خليل الحصري بدءا من الآية 45 من سورة الحج.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: إلى هنا إخوة الإيمان والإسلام نكون قد قرأنا معا حتى الآية 51 من سورة الحج،
3: وإلى حضراتكم بعض معاني الكلمات التي وردت في هذه الحلقة.
2: فكأي من قرية،
3: فكثير من القرى،
2: خاوية على عروشها،
3: ساقطة حيطانها على سقوفها المتهدمة،
2: قصر مشيد،
3: مرفوع البنيان خال من ساكنيه،
2: أمليت لها
3: أي أمهلتها،
2: معاجزين
3: أي ظانين أنهم يعجزوننا.
2: إخوة الإيمان والإسلام، ونأخذ مع حضراتكم حكما آخر من أحكام التجويد،
3: وحكم هذه الحلقة حكم الإخفاء الحقيقي بالنسبة للنون الساكنة والتنوين.
2: لكن أخي المسلم، هل تعرف ما معنى الإخفاء من ناحية اللغة؟
3: الإخفاء من ناحية اللغة هو الستر،
2: لكن ما معنى الإخفاء من المعنى الاصطلاحي؟
3: هو النطق بالنون الساكنة أو التنوين بشكل متوسط بين الإظهار والإضغام، ولكن عاريا عن التشديد مع بقاء الغنة، وذلك إذا وقع بعد النون الساكنة أو التنوين أحد حروف الإخفاء 15، وهي
2: الصاد
3: والذال
2: والثاء
3: والكاف
2: والجيم
3: والشين
2: والقاف
3: والسين
2: والدال
3: والطاء
2: والزاي
3: والفاء
2: والتاء
3: والضاد
2: والظاء.
3: أخي المسلم، والنون الساكنة تكون مع حروف الإخفاء في كلمة وفي كلمتين،
2: أما التنوين فلا يكون إلا في كلمتين،
3: ويسمى هذا الإخفاء إخفاء حقيقيا.
2: إخوة الإيمان والإسلام، غدا إن شاء الله نأخذ أمثلة على هذا الحكم، فحتى نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: المصحف المعلم،
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ما معنى قوله تعالى في سورة النجم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، نبينا محمد النبي الكريم الأكرم الوفي الأوفى، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، هذه الآية كذلك نفى الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم بالهوى، والهوى معناه الميل مع شهوات النفس دون التقيد بما يقتضيه الحق أو العقل السليم. والمعنى: وحق النجم الذي ترونه بأعينكم أيها المشركون عند غروبه وأفوله وعند رجمنا به للشياطين، إن محمدا صلى الله عليه وسلم الذي أرسلناه رحمة للعالمين ما ضل عن طريق الحق في أقواله وأفعاله، وما كان رأيه مجانبا للصواب في أمر من الأمور، وما ينطق عن الهوى، لأن كل ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو وحي من الله، فحديثه وحي، ونطقه وحي، وأفعاله وحي، وحركاته وحي، وسكناته وحي صلى الله عليه وسلم. ولذلك القرآن لفظه ومعناه من الله، والسنة لفظها من لسان النبي الكريم الذي قال عن نفسه: أوتيت جوامع الكلم، ومعناه من الله. وهذا هو معنى قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا والله أعلم.
0: ومضة تفسيرية. دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، من آيات الله البينات من سورة النور نستمع الآن إلى هذه التلاوة المباركة للقارئ الشيخ عبد العظيم زاهر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كانت هذه آيات بينات من سورة النور، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، في العاشرة والربع من سهرة الليلة تستمعون إلى أمسية دينية سجلت من مسجد الطبلاوي بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة. نستمع في أمسية الليلة إلى تلاوة قرآنية للقارئ الشيخ فتحي خليف، وإلى كلمة للدكتور محمود خليل من علماء الأزهر الشريف، وابتهالات للمبتهل الشيخ محمد علي جابين. الأمسية أعد ويقدمها الزميل الدكتور علاء عرابي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من تسجيلات الدكتور محمود بسيوني فودة نستمع الآن إلى هذا الحديث وعنوانه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فلقد شاءت إرادة الله تعالى فاصطفى من خلقه رسلا مبشرين ومنذرين، وبين الحكمة من ذلك فقال: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولا يتأتى الإيمان المقبول عند الله إلا بالإيمان بهم جميعا، فمن كفر برسول من رسل الله فكأنما كفر بهم جميعا. يقول عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، أي لا نفرق بين أحد منهم في كونه مبلغا عن الله عز وجل ورسولا أرسله الله تعالى. هذا، ولقد فضل الله بعض النبيين على بعض، فاتخذ الله إبراهيم خليلا، وكلم الله موسى تكليما، وأيد عيسى بن مريم بروح القدس. إلا أن الله سبحانه وتعالى جعل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل منهم جميعا، ولهذا قال تعالى: ورفع بعضهم درجات. وفي القرآن الكريم آيات كثيرة يستنبط منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين جميعا، ومن ذلك قوله تعالى مخاطبا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ورفعنا لك ذكرك، فقد قرن ذكر رسول الله بذكر الله في الشهادة وفي الأذان وفي التشهد. ومن ذلك أيضا أن الله تعالى قرن طاعته بطاعته، فقال عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وبيعته ببيعته، فقال: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، وإجابته بإجابته، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وأيضا بعث الله رسوله إلى الناس كافة، وذلك يقتضي أن تكون مشقته أكثر، فوجب أن يكون أفضل الرسل جميعا. ثم إن الله عز وجل قضى بفضله ورحمته أن تكون أمة محمد خير الأمم، قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وهذه الأمة إنما نالت هذه الفضيلة وهذا التشريف من الله تعالى لمتابعة محمد صلى الله عليه وسلم، فوجب أن يكون الرسول أفضل الأنبياء جميعا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، أرسله الله ليتمم به مكارم الأخلاق، وجعل رسالته رحمة للعالمين، وبرسالته هذه أكمل الله دينه وأتم نعمته ورضي الإسلام دينا. كل هذا يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد المرسلين وهو أفضل الخلق جميعا، ففضل الله كان عليه عظيما. هذا، وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: ساعتنا الآن هي العاشرة.
2: إخوة الإيمان والإسلام، تنضم الآن إلى موجاتنا العاملة، الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبو سمبل والقصير والباويتي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور وشرم الشيخ ونويبع والسلوم.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم، وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج.
4: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمعة تقول في رسالتها: توفي زوج أختي وقد أخبرها بعض الناس أن عليها أن تقوم بحرق ملابس هذا الزوج المتوفى قبل مرور 40 يوما على وفاته، فهل هذا الكلام صحيح؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فما يردده بعض الناس من وجوب إحراق ملابس المتوفى قبل مرور 40 يوما على وفاته لا أصل له في الشريعة الإسلامية، وليس في الإسلام ما يوجب أو يستحب إحراق ملابس الميت سواء قبل 40 أو بعدها، بل إن إحراقها وإتلافها من غير سبب مشروع لا يجوز شرعا، لأنها أصبحت جزءا من تركة المتوفى ولها أصحاب يستحقونها شرعا وهم الورثة. أيها المستمع الكريم، لقد جعل الله تعالى المال نعمة ينبغي المحافظة عليها، ونهى عن إضاعته أو إتلافه بغير حق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم 3 قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. وملابس الإنسان تعد مالا له قيمة سواء كانت جديدة أو مستعملة، ولذلك إذا توفي صاحبها فإنها لا تهمل ولا تتلف، وإنما تدخل في تركته فتقسم مع بقية أمواله على الورثة بعد سداد الديون وتنفيذ الوصايا المشروعة. أما ما يعتقده بعض الناس من أن ملابس الميت يجب إحراقها قبل 40، أو أن بقاءها في البيت يجلب الضرر أو يؤذي الميت أو يمنع رائحته، فكل ذلك من الأوهام التي لا دليل عليها وليس لها أصل في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نبه العلماء قديما إلى مثل هذه الأفكار التي انتشرت بين بعض الناس، وحذروا من نسبتها إلى الدين، لأن الأحكام الشرعية لا تثبت إلا بدليل صحيح. ومن ذلك ما ذكره الإمام ابن الحاج المالكي رحمه الله تعالى حين أنكر اعتقاد بعض الناس أن ثياب الميت لا تغسل إلا بعد 3 من وفاته، فقال: وليحذر مما أحدثه بعضهم من أن ثياب الميت لا تغسل إلا في 3، ويقولون إن ذلك يرد عنه عذاب القبر، وذلك تحكم وافتراء على الشريعة المطهرة. هذا والتصرف الصحيح في ملابس المتوفى أن تحفظ مع بقية تركته حتى تقسم بين الورثة، فمن أراد منهم الانتفاع بها فله ذلك، وإن اتفق جميع الورثة على التصدق بها على الفقراء والمحتاجين فلا مانع من ذلك أيضا، بل هو من أعمال البر والإحسان. وعلى ذلك نقول للسائلة الكريمة: لا يجوز إحراق ملابس زوج أختك لمجرد أنه توفي، ولا علاقة ذلك بمرور 40 يوما أو غيرها، فهذا اعتقاد لا أصل له في الشرع، وملابس المتوفى تعد جزءا من تركته فتكون حقا لورثته، ولهم أن ينتفعوا بها أو أن يتصدقوا بها بعد اتفاقهم، أما إتلافها أو إحراقها فلا يجوز شرعا. نسأل الله تعالى أن يغفر لموتانا وأن يرحمهم رحمة واسعة وأن يرزق أهلهم الصبر والسلوان. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
5: الرسالة الثانية وردت إلينا من سائلة تقول في رسالتها: إذا أردت القيام بأمر معين ثم استخرت الله ولم أرى رؤية بعد، فهل أنتظر رؤية أو علامة معينة حتى أقدم على الأمر؟ يجيب على هذه الرسالة الدكتور معاذ شلبي، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر وعضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.
7: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا المصطفى الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين وبعد، فإن الدعاء والاستخارة من أعظم أبواب التوكل على الله تعالى، ومن مظاهر افتقار العبد إلى ربه، إذ يلجأ إليه في كل أمور حياته، ويسأله سبحانه أن يختار له ما فيه الخير والصلاح. وقد شرع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لأمته صلاة الاستخارة في الأمور التي تخفى على العبد عواقبها ومآلاتها، فقد روى الإمام البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. ثم ذكر دعاء الاستخارة المعروف، وفيه سؤال الله تعالى أن يختار للعبد الخير في عاجل أمره وآجله، وأن يقدر له الخير حيث كان، وأن يصرف عنه الشر حيث كان، ثم يرضيه بما قضاه له. والاستخارة حقيقتها تفويض الأمر إلى الله تعالى، والثقة بحسن تدبيره واختياره، وليس من شرطها أن يرى العبد بعدها رؤيا، أو ينتظر علامة ظاهرة أو أمرا خارقا حتى يقدم على ما يريد أو يحجم عنه. فإن كثيرا من الناس يظنون أن ثمرة الاستخارة لا تظهر إلا في المنام، وهذا غير صحيح، وإنما تكون ثمرة الاستخارة بأن يأخذ العبد بالأسباب المشروعة، ويستشير أهل الخبرة والصلاح، ثم يقدم على الأمر بعد الاستخارة، فإن يسره الله له وسهل أسبابه فذلك من الخير الذي اختاره الله له، وإن تعسرت أسبابه أو انصرف عنه فذلك أيضا من اختيار الله تعالى لعبده، إذ قد يمنعه سبحانه مما يحب رحمة به، ويختار له ما هو أصلح له وأنفع. قال الله سبحانه وتعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولهذا فلا ينبغي للمسلم بعد الاستخارة أن يظل أسير انتظار الرؤى أو البحث عن الإشارات والعلامات، فإن ذلك مما يوقعه في الحيرة والوسوسة، وإنما عليه أن يطمئن إلى اختيار الله تعالى، ويمضي فيما تيسرت أسبابه بعد بذل المشورة والأخذ بالأسباب المشروعة، كما ينبغي له بعد الشروع في الأمر ألا يندم أو يلوم نفسه على ما آل إليه الحال، لأنه قد فوض الأمر إلى الله تعالى وأخذ بالأسباب المشروعة، وكل ما يقدره الله لعبده هو خير وإن خفيت حكمته في البداية، فقد يكون المنع هو عين العطاء، وقد يكون تأخير المراد أو صرفه عن العبد رحمة به ولطفا من الله تعالى. وعليه فنقول للسائلة الكريمة: إذا استخرت الله تعالى في أمر من الأمور فلا يلزمك انتظار رؤيا أو علامة معينة قبل الإقدام عليه، بل خذي بالأسباب واستشيري أهل الخبرة، ثم أقدمي على ما تيسر لك مع حسن ظن في الله تعالى ورضا بما يقدره سبحانه، فإن اختيار الله للعبد خير من اختيار العبد لنفسه. ومما ذكر يعلم الجواب، والله تعالى أعلى وأعلم، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لحسن التوكل عليه وتفويض الأمر إليه، وأن يرزقنا الرضا بما قسم لنا، وأن يختار لنا الخير حيث كان، إنه سبحانه حنان منان بر قديم الإحسان. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
5: في نهاية هذه الحلقة إخوة الإيمان، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، كما أشكر للدكتور معاذ شلبي عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر الشريف وعضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية. شكرا لكم أنتم مستمعين، وفي انتظار رسائلكم على وعد بلقاء جديد لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، بعد 11 بحوالي ربع ساعة نحيا مع قرآن السهرة. قرآن سهرة الليلة للقارئ الشيخ محمد رفعت، والتلاوة من سورة يوسف. الآن نبقى مع هذا الابتهال للمبتهل الشيخ عبد السميع بيومي.

0: قدم الشيخ عبد السميع بيومي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، حتى دقات 11، نبقى مع هذه الأمسية الدينية التي أعدها ويقدمها الزميل الدكتور علاء عرابي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله القائل في كتابه الكريم: والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. صدق الله العظيم. صلاة وسلاما على من لم يناديك ربك باسمك مجردا، فدائما كان يقول: يا أيها النبي محمد رسول الله والذين معه، تكريما وإجلالا للحضرة النبوية. هذا النبي الكريم الذي أقسم الله سبحانه بحياته فقال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وقال أيضا في حقه: والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى. صلاة وسلاما عليك يا سيدي، يا نور قلبي، يا ضياء فؤادي، يا حبيبي، يا رسول الله، يا من لم يخرج من فيك إلا العطر، لم يخرج من فيك إلا كلمات الرحمن. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب مسجد الطبلاوي بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، حيث حضرت إذاعة القرآن الكريم إلى هذه الرحاب الطيبة الطاهرة لتنقل لكم عبر موجاتها أمسية دينية. إخوة الإيمان والإسلام، يحضر معنا قارئاً، القارئ الشيخ فتحي خليف، ومتحدثاً الدكتور محمود خليل
2: من علماء الأزهر الشريف،
1: ومبتهلاً اليوم المبتهل الشيخ محمد علي جابين. إخوة الإيمان والإسلام، وخير مبتدأ لهذه الأمسية الدينية القرآن الكريم، القارئ الشيخ فتحي خليف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان، استمعنا في مستهل هذه الأمسية الدينية إلى تلاوة قرآنية طيبة تلاها علينا القارئ شيخ فتحي خليف، وكانت خير مستفتح ومستهل لهذه الأمسية الدينية والتي ننقلها لحضراتكم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب مسجد الطبلاوي بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة. أخوتنا في رحاب الإيمان، إن العلم هو زاد المؤمن، وهو الذي يوصل العبد إلى درجة ومنازل الصديقين، وهو الذي قال الله سبحانه وتعالى في شأنهم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فأكثر الناس خشية لله سبحانه وتعالى هم العلماء العاملون بعلمهم، هم الذين يتقربون بعلمهم إلى المولى عز وجل، وينيرون الطريق للناس، وينيرون دروب السائرين إلى ربهم. إخوة الإيمان والإسلام، نستمع الآن إلى هذه الكلمة الطيبة من الدكتور محمود خليل من علماء الأزهر الشريف.
1: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي جعل الرحمة بين عباده وصلا وأمانا، والحمد لله الذي جعل نبيه محمدا للعالمين إماما. سبحانه لا مظهر لما أخفاه، ولا ساتر لما أبداه، ولا مضل لمن هداه، ولا هادي لمن أعماه. سبحانه خلق آدم بيده فسواه، ونفخ فيه من روحه وأمره ونهاه، فلما عصى آدم ربه تاب عليه مولاه واجتباه. سبحانه طرد إبليس من رحمته فأصمه وأعماه وأبعده وأشقاه، وجعل قصة إبليس عبرة لكل من خالف الله وعصاه. سبحانه أخذ موسى بن عمران من حجر أمه طفلا رضيعا فرعاه، ووضعه في حجر عدوه فرعون فرباه، ومن على موسى بالنبوة والتوراة والكلام وآتاه. خرج موسى يوما يطلب نارا، فشرفه ربه وناداه وقال له: يا موسى إنني أنا الله. ومشى موسى ومن معه على ماء البحر وما ابتلت قدماه. أيقدر على ذلك أحد غير الله؟ لا إله إلا الله. عز كل ذليل هو الله، وغنى كل فقير هو الله، ومفزع كل ملهوف هو الله. من تكلم بصوت من حروف سمع الله صوته من فوق سبع سماوات، ومن سكت ولم يحرك شفتاه علم الله ما يدور بقلبه وبعقله. وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، خير من عرف الله حقا، وخير من عبد الله حقا، وخير من دعا إلى الله على بصيرة ونور. مسك الختام وبدر التمام ونور الظلام، وشفيعنا يوم الزحام. صلوا على من حن الجزع شوقا إليه، وصلوا على من سبح الحصى بين يديه، وصلوا وسلموا على من نبع الماء من بين أصبعيه. صلاة وسلاما عليك يا أبا الزهراء، صلاة وسلاما عليك يا خير من تنفس الهواء، صلاة وسلاما عليك يا أطهر مخلوق في الأرض وفي السماء، عليك وعلى آلك وأصحابك وأحبابك وأتباعك إلى يوم الدين وبعد. فيا عباد الله، الإسلام دين الرحمة، والإسلام يدعونا إلى التراحم وإلى الرأفة وإلى المودة فانظر إلى رحمة الله، وانظر إلى آثار رحمة الله على سطح الكرة الأرضية، تجد أن كل ذرة في الوجود تذوب عشقاً وحناناً ووداداً في الله عز وجل، لأنه سبحانه هو الرؤوف، هو الرحيم، هو البر، هو الودود، هو الغفور. ورب العزة يريد منك أن تتعبد له بأسمائه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي تعرفوا وتخلقوا بأسماء الله حتى يكتمل الإيمان لديكم. فانظر إلى آثار رحمة الرحيم مكون الأكوان سبحانه وتعالى، انظر إلى آثار رحمة الله، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. انظر إلى معنى الكلمة وينشر رحمته، بعدما تتعرض الأرض للقحط الشديد والجذب الشديد، الأرض لا تنبت والسماء لا تمطر، تتدخل رحمة الله عز وجل، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، من بعد ما يئس العباد من أن الأرض لن تنبت بعد، وينشر رحمته. انظر إلى آثار رحمة الله كيف يتعامل مع الخلق بالحنان وبالود وبالعفو وبالرحمة سبحانه وتعالى. فهو الذي يقول عن نفسه: ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون. يا من تسعى إلى أن تشملك رحمة الله، لابد وأن تتحقق فيك الصفات والمسوغات والمؤهلات التي تجعلك أهلا لرحمة الله. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها لمن؟ من الذي ستقترب منه رحمة الله؟ من الذي سيكون أهلا لرحمة الله؟ فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة، إلى آخر الأوصاف التي وصف الله بها أهل الاستحقاق، من يستحقون رحمة الله عز وجل. وفي موضع آخر يقول رب العالمين: إن رحمة الله قريب من المحسنين. فلا بد أن يتحقق فيك الإحسان، لا بد أن تكون صاحب قلب رحيم، لأن الراحمون يرحمهم الرحمن. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لا يضع الله رحمته إلا على رحيم. فالصحابة قالوا: يا رسول الله، كلنا يرحم. قال: لا، ليس رحمة الصاحب لصاحبه، وإنما أن يرحم الناس كافة. ولذلك قال سيدنا رسول الله: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ومن لا يرحم، الجزاء من جنس العمل، ومن لا يرحم لا يرحم. فعلى كل واحد منا الآن يسأل نفسه: كم نسبة مئوية أحقق بها الرحمة في حياتي؟ ومنهج حياتك، لابد أن يقف كل واحد منا مع نفسه. الله عز وجل رحيم رحمن، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسه: إنما أنا رحمة مهداه، صلى الله عليه وسلم، رحمة للعالمين، رحمة للإنس والجن، حتى فاضت رحمته وحنانه على الجماد، فحن الجزع إلى سيدنا رسول الله حنان اشتياق، كان يئن للبهيمة المثقلة، وكان يحزن على اليتيم في حجر الأرملة، وكان إذا رأى أحدا يفجع طائرا في ولده ينهاه عن ذلك صلى الله عليه وسلم. الله رحيم، وسيدنا رسول الله رحمة للعالمين. أين أنت من الرحمة؟ كيف حالك يا مسلم؟ وكيف حالك يا مسلمة؟ مع الرحمة ومع الحنان ومع المودة ومع العطف ومع العفو والصفح والسماح. رب العزة عندما وصف أصحاب سيدنا رسول الله في آخر سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. انظر أول وصف لأصحاب سيدنا رسول الله قبل أن يتكلم عن الصلاة والصوم والزكاة، أول وصف رب العزة وصف به أصحاب رسول الله سادتنا الصحابة رضوان الله عليهم، قال: رحماء بينهم، أي يرحم بعضهم بعضا، يحن بعضهم على بعض، يعطف القوي على الضعيف، يعطف الغني على الفقير، يعطف العالم على الجاهل. هذه هي الرحمة. إن أردنا أن نستمطر رحمة الله وأن تتنزل علينا بركات السماء لابد وأن نحقق الرحمة بيننا. رب العزة سبحانه وتعالى يتعامل معنا بالرحمة، يرزق البر والفاجر، يتيح للجميع فرصة للعودة إليه، لأنه هو البر، هو التواب، هو الغفور. فينبغي أن تكون هي علاقتنا فيما بيننا، أن ننظر إلى بعضنا البعض بعين الرأفة وبعين الرحمة، لا نتسلط بعضنا على بعض، لا نتربص بعضنا على بعض. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا: مثل المؤمنين في توادهم وترابطهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. فإن الرحمة هي التي تبني الأوطان، إن الرحمة هي التي تجعلنا جميعا نصطف صفا واحدا، لا يطمع فينا عدو ولا ينظر إلينا طامع بعين الطمع، لأنه يرانا لحمة واحدة، يرانا على قلب رجل واحد، يرى الرحمة تنتشر في قلوبنا وفي معاملاتنا. انظر إلى رحمة الله، الله عز وجل يريد أن يرى فيك قلبا شفيقا رقيقا رحيما رؤوفا، يحن على الفقراء والضعفاء والمنكسرين والعصاة والمذنبين. الله يريد أن يرى قلبك على هذه الهيئة. رب العزة سبحانه وتعالى إذا قذف نور الإيمان في قلب العبد أصبح العبد صاحب قلب نقي تقي، يخشع ويلين ويحن ويرحم، لأنه أشرق بنور الإيمان وتربع في قلبه اليقين، فامتلأ حبا لله. والله رحمن لا بد أن ترحم، والله رحيم لا بد أن تكون رحيم. أما إذا فقدت معرفتك بالله ففاقد الشيء لا يعطيه، لن ترحم إلا إذا تعرفت على الرحمن، لن تكون رؤوفا إلا إذا تعرفت على الرؤوف، لن تكون صاحب بر وجود إلا إذا تعرفت على الكريم. إذا تعرفت عليه معرفة حقيقية كنت أهلا لأن تتعبد لله بأسمائه وصفاته. هذا الذي هو يريده منك، أن ننشر الرحمة. لو أردنا أن تتنزل علينا بركات السماء وتخرج لنا بركات الأرض، أن نتراحم، أن ينظر بعضنا إلى بعض بعين الرضا. لا تتتبع عوراتي ولا أتتبع عوراتك، لا تتلمس سقطاتي ولا أتلمس سقطاتك، لا تتمنى انكساري ولا أتمنى انكسارك. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير الناس أنفعهم للناس. من يتمنى الخير لكل الناس فهو صاحب قلب رحيم، من يتمنى النجاح والفلاح والفوز والسعادة لكل الناس فهذا هو صاحب القلب الرؤوف.

0: بيعلم الصحابة تعليم عملي، حالة عملية ليس كلام نظري. قال: أتنظرون إلى هذه؟ شايفين الست دي؟ قالوا: نعم يا رسول الله. انظر إلى سيدنا رسول الله المعلم المربي، أتنظرون إليها وهي تلصق ولدها بصدرها وتعطيه ثديها؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من رحمة هذه بولدها. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سلما سلاما، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا واحة للأمن والأمان. اللهم اجعل خير أعمارنا آخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقول قولي هذا فاستغفروه يغفر لكم.
1: هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان استمعنا إلى هذه الكلمة من الدكتور محمود خليل من علماء الأزهر الشريف، وكانت بين فقرات هذه الأمسية الدينية والتي ننقلها لحضراتكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب مسجد الطبلاوي بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، والتي طاف بنا خلالها حول الرحمة وما أرسل المصطفى صلى الله عليه وسلم إلا رحمة للعالمين، وما أرسل بهذه الرحمة إلا بالقرآن وبالسنة النبوية المطهرة الصحيحة. فالقرآن رحمة، ومن تعلق به رحم وكان رحمة لغيره. إخوة الإيمان والإسلام، ولم يتبقى لنا في فقرات هذه الأمسية إلا أن نحيا في رحاب المدائح والابتهالات مع المبتهل الشيخ محمد علي جابين.
2: نصلي جميعا على الحبيب المحبوب سيدنا ونبينا محمد، ونقول جميعا: الله

شئت أن تحيا بكل أمان وتظل في

يا ربي صل على الحبيب، يا ربي صل على الحبيب.

صلاة وسلاما عليك سيدي حبيبي يا قرة عيني يا رسول الله، بهذه الابتهالات والمدائح النبوية التي استمعنا إليها من المبتهل الشيخ محمد علي جابين، نأتي بحضراتكم إلى ختام هذه الأمسية الدينية والتي نقلناها لحضراتكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب مسجد الطبلاوي بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة. وفي الختام لكم تحياتي الدكتور علاء عرابي من أسرة المذيعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: 11 مساء في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نستودعك يوما مضى من أعمارنا، اللهم تقبل ما كان فيه من طاعات، واغفر ما كان فيه من خطيئات، وتجاوز عما كان فيه من زلات. اللهم اجعل غدنا خيرا من يومنا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعد بصحبة حضراتكم في فترة إذاعية سابقة من أسرة المذيعين الزميل النبوي أبو زيد، وهذه فترة إذاعية جديدة تبدأ معكم من الآن وتستمر حتى الثانية من بعد منتصف الليل إن شاء الله تعالى. نسعد بصحبة حضراتكم خلالها من الهندسة الإذاعية الزميل شحاتة عبد العظيم، ومن أسرة المذيعين محمد بدر. نرجو الله أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم من تلاوات قرآنية مباركة وهدي نبوي شريف وبرامج وفقرات.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه السيد صالح.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بنا نطوف بين حدائق الإيمان، نقطف من ثمار أشجارها وننهل من نبعها الصافي.

0: لقد جمع الله سبحانه وتعالى لرسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مكارم الأخلاق البشرية، وتألقت روحه الطاهرة بعظيم الشمائل والخصال، وسيرته العطرة نبع سخي ومصدر ثري لكل أنواع العظمة الإنسانية. وكيف لا يكون كذلك وقد اصطفاه الله تعالى على بني آدم وختم به أنبياءه؟ فكانت حياته أنصع حياة عرفتها الإنسانية منذ نشأتها. ويكفيه صلى الله عليه وسلم شرفا أن الله سبحانه قد شهد له بعظمة الأخلاق فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. الرحمة المهداة جاء مبشرا، ولأفضل الأديان قام فأنذرا، ولأكرم الأخلاق جاء متمما، يدعو لأحسنها ويمحو المنكرا. صلى عليه الله في ملكوته ما قام عبد في الصلاة وكبرا. ومن عظيم الأخلاق التي تحلى بها الرسول صلى الله عليه وسلم خلق الرحمة، فقد وهبه الله قلبا رحيما يرق للضعيف ويحنو على المسكين ويعطف على الخلق أجمعين. فكانت الرحمة له سجية، فشملت الصغير والكبير والقريب والبعيد والمؤمن والكافر. يقول تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
1: صلوا جميعا، صلوا جميعا.

لقد كان صلى الله عليه وسلم رحمة ربانية مهداة لكل الخلق، وما سنته وسيرته وحياته كلها إلا مظاهر من رحمته صلى الله عليه وسلم. بل من مظاهر رحمته تعالى بالخلق أن بعث هذا النبي الكريم، فقد جاء بمنهج شامل للحياة. كانت الرحمة من أهم ركائزه، ولقد علمنا بمواقفه العظيمة وتعامله مع الجميع كيف ننسج من الرحمة ثوبا نهديه إلى من حولنا، ليتحول العدو إلى حبيب بتلك اللمسة الحانية. ومن رحمته صلى الله عليه وسلم أنه كان حريصا على الناس شديد الخوف عليهم، يسعى بكل سبيل لرفع المشقة عنهم. يقول سبحانه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إنه من أنفسنا ومن أنفسنا شفوق بنا، حريص علينا، يشق عليه عصياننا، رؤوف بنا، يقف على الصراط يقول: رب سلم سلم، ويطيل السجود والدعاء، يدعو لأمته بالنجاة والسعادة يوم القيامة، يسجد تحت عرش الرحمن فلا يرفع رأسه حتى يقال له: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك، وسل تعطه، واشفع تشفع، فأقول رب أمتي أمتي.

0: شفاعة فثرت بفضلك في الورى رحمات.
1: لقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم حياته في خدمة من حوله، فها نحن أولاء نراه في خدمة أهل بيته، وكأنه يريد أن يخفف عنهم وطأة متاعب أشغال المنزل. هذه الأعمال التي يأنف معظم الرجال أن يعيروها قدرا من تعاونهم كانت أمرا طبيعيا في حياته صلى الله عليه وسلم. إن المرأة لا تحتاج إلى من يساعدها في عمل بقدر حاجتها لأن تشعر دائما بطيور الرحمة ترفرف حولها. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يغمر أهل بيته بالرحمة، وذلك كل ما تتمناه المرأة من زوجها. وقد تعددت مظاهر التعبير عن الرحمة من جانب النبي صلى الله عليه وسلم تجاه أهل بيته، فتارة نراه في خدمة أهل بيته، وتارة نراه يداعبهم ويدخل السرور إلى قلوبهم، وتارة أخرى نراه يتجاوز عن أخطائهم برحمة وحنو. وهكذا كانت إشارات الرحمة تنتشر في بيت النبوة فتفيض عليه حنانا. سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت: كان يكون في مهنة أهله، يعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة، ولو قرأ الرجال سيرته واقتدوا به ما تحولت بيوتهم إلى جحيم لا يطاق.
2: الله عليه وسلم شديد الحياء والثواب يخصف نعله.

لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما بالمرأة ويوصي بالرحمة بها، بل كان يشفق على المرأة حين يسرع الحادي في قيادة الإبل التي تركبها النساء فيقول له رفقا بالقوارير. فعن أنس بن مالك إن رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم حاد يقال له أنجشة، وكان حسن الصوت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: رويدك يا أنجشة، لا تكسر القوارير. قال قتادة: يعني ضعفة النساء. أراد أن الإبل إذا سمعت الصوت أسرعت في المشي واشتدت، فأزعجت الراكب وأتعبت، فنهاه عن ذلك لأن النساء يضعفن عن شدة الحركة، ويوصي الحادي ألا يسرع بهن، وما الإسراع بهن شيء يذكر بجوار ما تلاقيه المرأة من معاناة في حياتها من غلظة وجفاء في أحيان كثيرة.

0: إخوة المؤمنون، غدا بمشيئة الله تعالى نواصل الاقتطاف من حدائق الإيمان. أعدت حلقة اليوم شيرين أحمد ماجد، ولكم تحيات محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه السيد صالح.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قدم المبتهل الشيخ سيد النقشبندي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، هذا موعد متجدد مع قرآن السهرة. صوت القارئ الشيخ محمد رفعت يصافح آذاننا في هذه الليلة، يتلو علينا ما تيسر من سورة يوسف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Show.

0: من سورة يوسف استمعنا إلى قرآن السهرة للقارئ الشيخ محمد رفعت. الثانية عشرة، منتصف ليل القاهرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم.
1: ضيفنا الكريم، نتوقف اليوم عند أثر روي عن الصحابي الكبير سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ثلاث هن رأس التواضع: أن تبدأ بالسلام من لقيته، وترضى بالدون من شرف المجلس، وتكره الرياء والسمعة. ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن التواضع على رأس العديد من الفضائل التي يتحلى المرء بها، وذلك على مستوى الإنسانية، فلا يرتبط بملة ولا بعقيدة ولا بمذهب. فالتواضع صفة حسنة ومطلب عقلي، بالإضافة إلى كونه مطلبا شرعيا، ذلك لكون التعالي أمرا بغيضا، وهو نوع من المرض النفسي عند بعض الناس. فلا بد من معرفة أن التواضع إنما هو من أبواب المحبة وأبواب الجنة، وأن غيره من مداخل الشيطان، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، هكذا صرح سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه يرفع أهل التواضع ويعلي مكانتهم في قلوب الناس في الدنيا وفي الجنة يوم القيامة، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما تواضع عبد لله إلا رفعه. وقد لخص سيدنا علي علامات التواضع في ثلاث. أما العلامة الأولى فتخص البدء بالسلام لكل من تلقاه صغيرا كان أو كبيرا، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم على الكبير والصغير، وكان يمسح على رؤوس الصبيان ويدعو لهم ويؤانسهم، واقتدى به الصحابة الكرام، فحرصوا على إلقاء السلام على كل الناس. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألق السلام على من تعرف ومن لا تعرف. وروى الإمام الطبراني عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أطوعكم لله الذي يبدأ صاحبه بالسلام، أي أكثركم طاعة لله الذي يحرص على أن يبدأ الآخرين بالسلام. وروى أبو داود في سننه عن أبي أمامة رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. وفي رواية عند الإمام أحمد والطبراني: من بدأ بالسلام فهو أولى بالله ورسوله. ففيه إشارة إلى محبة الله ورسوله لمن يبدأ بالسلام، وإشارة إلى ثوابه وفضله. وقد روى ابن حبان وأبو عوانة وغيرهما عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على الراكب، والماشيان جميعا، أيهما ابتدأ بالسلام فهو أفضل. وروى الإمام الطبري في تفسيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما التقى رجلان إلا كان أولاهما بالله تعالى الذي يبدأ بالسلام، يعني أولاهما بمحبة الله أو بالظفر بمرضاته ورضوانه، ذلك الذي يبدأ بالسلام. وروى البيهقي في كتاب شعب الإيمان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: البادئ بالسلام بريء من الكبر.
1: هذا ضيفنا الكريم عن معنى أثر اليوم، جملة أثر الصحابي الكبير سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، مبينا ثلاثة أمور هن رأس التواضع، ومنها كما قال رضي الله عنه: أن ترضى بالدون من شرف المجلس. نتساءل بمزيد من التبيان عن هذا.
2: المعنى ألا يحرص على الجلوس في صدارة المجالس المهمة ولا في مقدماتها، فمن الناس من يعجبه ذلك ويحرص عليه ويزاحم من أجله كي تقع الأنظار عليه وكي توجه الأبصار إليه، علما بأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أنزلوا الناس منازلهم. فالحديث يحث على أهمية تقدير ذوي الفضل ومن لهم مكانة، وأنه لا بد من حفظ مكانتهم، وألا يتعدى أحد على حقوقهم إلا برضاهم، وألا يبخسهم أحد دورهم ومكانتهم ومنزلتهم. وأما الذي في كلام سيدنا علي فيتمثل في حرص المرء على صدارة المجالس من تلقاء نفسه، ودون أن تكون لديه المؤهلات والمزايا التي تجعله في المقدمة، فهو يفعل هذا من باب التعالي وحب الظهور، فهذا مرفوض شرعا وعقلا. ومن العجيب أن ترى المتميزين يتواضعون، وأن ترى الذين لا دور لهم حقيقي في خدمة مجتمعاتهم يتعالون ويحبون الظهور. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه.
1: كذلك أستاذنا الكريم، من التواضع وعلاماته كما يرى سيدنا علي رضي الله عنه أن نكره الرياء والسمعة.
2: نعم، وهذه هي العلامة الثالثة، وهي من أخطر العلامات التي تتعارض مع التواضع، لأن المتواضع لله تعالى يحرص على الإخلاص في الطاعة والعبادة وعمل الخير، ويحرص على اجتناب الرياء والسمعة، لأن الله لا يتقبل عمل المرائين، لأنه نوع من الشرك. وقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقد أعلن الرسول عليه الصلاة والسلام تخوفه من هؤلاء، أي يخاف عليهم من الوقوع في هذا المرض الخطير. روى الإمام أحمد والحاكم بسند حسن عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتخوف على أمتي الشرك والشهوة الخفية؟ قلت: يا رسول الله، أتشرك أمتك من بعدك؟ قال: نعم، أما إنهم لا يعبدون شمسا ولا قمرا ولا حجرا ولا وثنا، ولكن يراؤون بأعمالهم. والشهوة الخفية أن يصبح أحدهم صائما فتعرض له شهوة من شهواته فيترك صومه، فالحذر الحذر من الرياء والسمعة حتى لا تضيع أجرك وحتى لا تحرم الجنة يوم القيامة.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن الصحابي الكبير سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ثلاث هن رأس التواضع: أن تبدأ بالسلام من لقيته، وترضى بالدون من شرف المجلس، وتكره الرياء والسمعة. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسيداتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث مع الأستاذ الدكتور عطاء الصنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر. نريد اليوم أن نتعرف على فلسفة الأسواق في الإسلام بين الحرية والضبط الأخلاقي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. السوق في الإسلام ليس فضاء اقتصاديا منفلتا فقط ولا نظاما موجها بالكامل، بل هو فضاء حر منضبط بالقيم الأخلاقية والقواعد الشرعية. فقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم مبدأ حرية السوق عندما رفض التسعير القصري كأصل عام في الظروف العادية، لكنه في الوقت نفسه وضع ضوابط صارمة مثل تحريم الغش، منع التدليس، مكافحة الاحتكار، مما يخلق نموذجا اقتصاديا وسطا بين الليبرالية المطلقة والتدخل السلطوي الكامل.
4: حضرتك قلت الآن أنه رفض التسعير، ولكن بعد ذلك وجدنا أن يجوز التسعير طالما الحالة بتقتضي التسعير.
5: صحيح، الرسول صلى الله عليه وسلم رفض التسعير القصري كأصل عام في الظروف العادية، بمعنى أن السوق مفتوحة ولا يوجد احتكار ولا يوجد ظلم من أحد لأحد. أما إذا وجد مثل هذا الاحتكار أو غير ذلك فحماية للمستهلك، الفقهاء أجازوا التسعير في مثل هذه الحالة للضرورة وحاجة الناس وحماية للمستهلكين من هذا،
4: لضبط الأسواق يعني،
5: لضبط الأسواق. نعم
4: أي. أي.
5: فالسوق في الإسلام يقوم على مبادئ ثلاثة: حرية التبادل، عدالة المعلومات، منع الإضرار بأحد الأطراف.
4: ما المقصود بعدالة المعلومات؟ يعني أنها تكون صحيحة؟
5: صحيحة، نعم. ولا يوجد غش أو تدليس من طرف على طرف آخر. أما في الفلسفة الاقتصادية الغربية فالسوق يفهم غالبا كنظام ذات التنظيم، يعني الحرية المطلقة لكل إنسان يفعل ما يريد، فاليد الخفية تحقق التوازن. لكن التجربة الحديثة أظهرت أن الأسواق غير المنظمة قد تنتج احتكارات، تفاوتات حادة، أزمات مالية دورية، خلافا للإسلام الذي يتجاوز هذا الإشكال عبر إدخال البعد الأخلاقي كعنصر بنيوي في السوق وليس كعامل خارجي.
4: حضرتك قلت الآن أن يجوز التسعير في حالة الاحتكار، بالنسبة لفلسفة هذا الاحتكار في الاقتصاد الإسلامي.
5: الاحتكار في الإسلام يعد خللا بنيويا في العدالة الاقتصادية، أنه يؤدي إلى حبس الموارد عن التداول الطبيعي بغرض رفع الأسعار والإضرار بالمجتمع، فالمحتكر يحبس سلعة يحتاج إليها الناس.
4: وهل في هذه الحالة عليه إثم يا دكتور هذا المحتكر؟
5: نعم، لأنه منهي عنه، لأنه يضر بالناس. هو يحبس عنهم سلعة، كما نرى أحيانا بعض الشركات تحبس لبن الأطفال مثلا، أو تحبس هذا المنتج الذي
4: أي منتج من المنتجات. نعم،
5: فالرسول صلى الله عليه وسلم وصفه بالخاطئ، أي الآثم والمذنب، لا يحتكر إلا خاطئ. فهذه العبارة النبوية تحول الاحتكار من مجرد ممارسة اقتصادية إلى سلوك أخلاقي مرفوض، لأنه يؤدي إلى تشويه آلية العرض والطلب ونقل الثروة قسرا من المستهلك إلى المحتكر، وظلمه وتعطيل العدالة التبادلية والتوازن بين جميع الأطراف. وفي الاقتصاد الرأسمالي ينظر إلى الاحتكار أحيانا باعتباره نتيجة طبيعية لتطور السوق، ويتم التعامل معه عبر التنظيم لا التجريم. أما في الإسلام فالمعيار ليس الكفاءة فقط، بل العدالة ومنع الضرر وحماية المجتمع وحماية المستهلك. وبالتالي فإن التدخل ضد الاحتكار ليس خيارا سياسيا فقط، بل التزام مقاصدي وأخلاقي
4: لضبط السوق طبعا يا دكتور. وضبط الزمن أيضا.
5: نعم.
4: شكرا للأستاذ الدكتور عطا الصنباطي عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
6: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نعيش إخوة الإيمان على مدى حوالي 45 دقيقة مع هذه التلاوة للقارئ الشيخ عبد العاطي ناصف ما تيسر من سورة الأعراف.

لَكُمْ

Mm-hmm.

فخذ

와,

0: صدق الله العظيم.
1: على مدى حوالي 3/4 الساعة عشنا إخوة الإيمان مع تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الأعراف، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد العاطي ناصف، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

مني سرمدا.

0: دقات الواحدة بعد منتصف الليل في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، عود كريم مبارك إلى كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من أول سورة الأنبياء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون.

إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.

بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض

فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.

من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم: رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد سورة الأنبياء. اللقاء القادم مع المصحف المرتل يأتيكم بمشيئة الله تعالى بعد الثالثة بحوالي 10 دقائق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

بعثت لتملأ الدنيا سلاما أقمت العدل

أقمت العدل بين الناس حتى أتاك عداك يبغون احتكاك.

0: قدم الشيخ طه الفشني هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نعيش الآن إخوة الإيمان في رحاب فقرة من الختمة المرتلة للقارئ الشيخ أحمد محمد عامر، يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 59 من سورة الأنعام.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما

ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين

يكون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين.

تتقون. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به

ولا شفيع ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل

كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهةً

السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي،

فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر

أَتُشْرِكُونَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

يهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء

الناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون

والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. ومن

أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم

لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصل

منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية

وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون

يعملون بها. قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون.

أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن.

بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض

لا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ

كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته

يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس

ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم

0: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون صدق الله العظيم.
1: كانت هذه فقرة من الختمة المرتلة للقارئ الشيخ أحمد محمد عامر، رتل علينا برواية حفص عن عاصم من الآية 59 وحتى الآية 32 بعد 100 من سورة الأنعام. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا تشير إلى 2:03 من بعد منتصف الليل. اللهم إنا عبادك نقف ببابك يا رب، في ساعة أخبرت أنك تنزل فيها إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلالك، ندعوك فاستجب لنا. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي صدورنا سكينة، وفي دعائنا يقينا، وفي أرزاقنا بركة، وفي أعمالنا إخلاصا. اللهم اجبر كسرنا ويسر أمرنا، وارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. يا رب، بعزتك ولطفك نسألك أن ترفع عنا كل كرب، وأن تفرج عنا كل هم، وأن تقضي عنا كل دين، وأن تحفظنا وتحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه فترة إذاعية جديدة تبدأ معكم من الآن وتستمر حتى 5 من صباح الخميس بمشيئة الله تعالى. نسعد بصحبة حضراتكم خلالها، من الهندسة الإذاعية الزميل شحاتة عبد العظيم، ومن أسرة المذيعين محمد بدر. نرجو الله أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم من تلاوات قرآنية مباركة وهدي نبوي شريف وبرامج وفقرات عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم

0: اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نحيا دائما في رحاب القرآن الكريم. القارئ الشيخ حلم الجمل يتلو علينا ما تيسر من سورة النساء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: على مدى نصف الساعة عشنا إخوة الإيمان في رحاب تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة النساء، تلاها علينا القارئ الشيخ حلم الجمل، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. صدق الله العظيم. إن الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده، كريم برحمته وفضله، ونعمه سبحانه وتعالى مبثوثة في هذا الكون لا تنضب ولا تنفد، ومع مرور الأيام وتكاثر البشر تزداد وتزداد دون نقصان أو ضياع. فلله قانون غير قانون البشر. وصدق الله العظيم: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فخزائنه سبحانه لا تغيض مهما أكل الآكلون، وشرب الشاربون، وأنفق المنفقون، وبنى البانون، وشيد المشيدون. وإذا كانت النعم التي تحيط بالإنسان على هذا النحو الذي نراه، فهل يعقل أن ينكر ذلك العاقلون؟ وهل من اللائق أن ينكر ذلك المنكرون؟ وهل يقبل أن تقابل النعمة بالجحود والكفران؟ إن ذلك يدل على الفهم السقيم، لأنه من بدائه الأمور وأوليات الفطرة أن نشكر من أحسن إلينا، وأن نحمد من قدم لنا معروفا. وهل هناك إحسان فوق إحسان رب العالمين؟ إن الله تعالى يعدنا بالزيادة من النعم، وبأن يتوالى فيضها في مدد لا ينقطع. ذلك حين ندرك هذه النعم، وندرك في الوقت نفسه واجبنا نحو الكريم الوهاب. بذلك نكون من عباده الشاكرين الموعودين بتحقيق هذا القسم الإلهي في قوله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ يوسف قاسم حلاوة يتلو علينا ما تيسر من سورة سبأ.
3: أعوذ بالله من الشيطان.

الظهيره.

0: من آيات الله البينات من سورة سبأ، تلا علينا القارئ الشيخ يوسف قاسم حلاوة، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إنا ندعوك ضراعة نداء وذل احتماء، لأننا نعلو بما تشاء على ما نشاء. اللهم إنك شرعت السؤال راحة بال، وإلا فماذا نسأل وقد أعطيتنا قبل أن نعرف كيف نسأل. يا مالك كل من ملك، ولذلك تؤتيه من تشاء وتنزعه ممن تشاء، ولك من عالم الملك ما لا يملك، ولك من عالم الملكوت ما لا تطلع عليه إلا عباد الرحموت. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نحيا دائما في رحاب القرآن الكريم. القارئ الشيخ محمود أبو الحجاج يتلو علينا ما تيسر من سورة المزمل.